0: مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت

0: شيف اف ام. تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز نصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: دجور مع باني الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية والسلامة على كل مستمعي راديو الرشيد في كل مكان في بغداد أو أطراف بغداد أو محافظاتنا أو حول العالم عبر تردداتنا الرقمية. يسعد صباح عيونكم وأهلا بكم في بانجور. إن شاء الله يكون ثنين حلو عليكم مستمعينا، إن شاء الله تتحقق لكم بشغلتين حلوة منتظريها إن شاء الله، اليسر في أموركم في قضاء أموركم. وتحية لمستمعينا في السيارة، شكرا لأنه مختارين الموجة الماسية في بغداد 91.5. يا رب يكون يوم حلو عليكم، وإحنا نلتقيكم من جديد في بانجور. توكلوا على الله والله يرزقكم رزق ما تقدرون تعدوه ولا إلى مد، من حيث لا تحتسبون ولا تعلمون، وأنتم بصحة وعافية يا رب. رزق ما يشقيكم، رزق ما يخليكم تطغون، رزق ما يشغلكم عن عبادة الله. يا رب يجعلكم ويجعلنا من ذوي الحظ العظيم والشأن العظيم، ويسخر لنا جميعا الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها إن شاء الله، ويجعلنا مباركين أينما حللنا. معا مستمعينا قولوا آمين يا رب العالمين.

بعثوا لي درجة الحرارة شقد بسيارتكم. إن شاء الله الله يهون الحر على كل الناس اللي عملها بالشارع، اللي ما عندها تبريد يبو، اللي ما عندك تبريد أنت صورتك المفروض تتخلى في بوابات بغداد. يعني من وين يجي واحد البغداد؟ أول ما يدخل بغداد ترحب بكم، صورتك يم بغداد ترحب بكم، لأنه أنت شخصية عظيمة صبورة مجاهدة. والله يلا الله كريم تنحل، وإن شاء الله جاي أحلى من الراح، قولوا آمين. ويلا لساعة 10 شنو عدنا؟ عدنا بانجور مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.

يومكم حلو، صباحكم حلو إن شاء الله، وجهكم حلو وقلبكم حلو وكل الوقت حلو. تحية للناس اللي أدخلت الأفوكادو إلى نظامها الغذائي، خصوصا الرجال، خصوصا الصبح. شوفوا إذا فتحنا الأفوكادية، أفوكادية أي صيف، المهم إذا فتحناها حتصير شبه البيضة بالضبط من نفتحها البيضة المسلوقة. شايفيها؟ سبحان الله تعالى، ما شايفين بيضة؟

أكو شيء اختراع اسمه بيضة. لما تنسلك أحبابي حاولوا تفتحوها بالنص، تفتحون الأفوكادو، ثمرة الأفوكادو واحدة، حتشوفوها نفس الشيء بس الألوان تختلف والأخلاق هم تختلف، بس إذا جمعناهم سوا واو واو واو. أهلا بكم في 360 درجة. هناك سؤال، هل فعلا مزج الأفوكادو والبيض يسرع نمو الخلايا ويقتل دهون البطن؟ ما ندري. الحقيقة العلمية حبايبي ليس هناك دليل قوي على أن تناول الأفوكادو والبيض معا يملك تأثير سحري على حرق دهون البطن أو تسريع نمو الخلايا، بس الجمع بينهم قد يكون وجبة غذائية واو. الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، وممكن يساعد على زيادة الشبع وتحسين جودة النظام الغذائي. زين، والبيض؟ البيض مصدر غني بالبروتين كنا نعرف، وطبعا مو أي بروتين، عالي الجودة، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينز والمعادن. زين، دهون البطن شعليها يقول لك ما يمكن استهدافها بطعام محدد، خسارتها تعتمد أساسا على عجز السعرات الحرارية والنشاط البدني والنوم ونمط الحياة. وبالنسبة لتسريع نمو الخلايا فالعبارة مضللة، إذا فهمت على أنها تعني زيادة نمو الخلايا بشكل عام، الجسم يحتاج إلى عناصر أو إلى العناصر الغذائية بشكل عام، الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية لبناء وتجديد الخلايا، لكن لا توجد أدلة تثبت أن خلط البيض والأفوكادو يسرع نمو الخلايا بطريقة خاصة. الخلاصة شنو؟ أفوكادو زائد بيضة تركيبة غذائية ممتازة، لكن ليست وصفة سحرية لحرق دهون البطن لأنها دهون قاسية.

بونجور على محبي المأكولات البحرية. يعني طبعا مو كلها زين، الأشياء اللي تنأكل منها المأكولات البحرية شيء رائع ومفيد، غني بالمعادن بالأملاح، هواية أمور تمام. بس جماعة الضغط مو المضغوطين، لا، اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم هم عادي يأكلون مأكولات بحرية على اعتبار أنه ماء البحر أكثر ملوحة، فمعناها تكون هي أكثر ملوحة، فهل تؤثر على المصابين بضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم؟ ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول المأكولات البحرية؟ شوف عزيزي، إذا كنت من مرضى الضغط فليس عليك تجنب الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام. الأسماك الطازجة خصوصا السلمون، السردين، الماكريل، هذا الماكريل ما عندنا، غنية بأوميجا 3 وقد تدعم صحة القلب وتساهم في خفض ضغط الدم بشكل بسيط. بس انتبه، المشكلة قد تكون في الصوديوم وطريقة التحضير. يعني أسماك مدخنة ومملحة نو، بعض المعلبات نو، المأكولات البحرية المقلية نو، والصلصات الجاهزة والمالحة هم نو. كلها قد تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم ما قد يساهم في ارتفاع الضغط. زين، شنو الأفضل لمرضى الضغط؟ هو أولا أسماك تلبط طازجة، اثنين الشوي أو الخبز أو الطهي بالبخار، ثلاثة تقليل الملح والصلصات الجاهزة، وأربعة وأخيرا اختيار أنواع منخفضة الزئبق.

بالبرازيل اسمها إيراكيانو، وبالعراق اسمها برازيلي. قصة سيارة جمعت البلدين بصفقة مقابل النفط. أهلا جماعة البرازيلي. في قصة تجارية لافتة تعود إلى الثمانينات، أنتجت البرازيل سيارة حملت اسم إيراكيانو أي العراقية ضمن صفقة تبادل تجاري بين العراق والبرازيل، وبموجب اتفاق أبرمة سنة 1983 صنعت السيارة للتصدير إلى العراق مقابل النفط طبعا، مع إدخال تعديلات لتناسب الأجواء العراقية، بينها تحسين نظام التبريد وتكبير أيضا سعة المحرك وتعديل الواجهة الأمامية بتصميم مستوحى من أودي 80. وكان الاتفاق يقضي بتصدير 675 ألف سيارة إلى العراق، لكن الاستيراد توقف عند قرابة 177 ألفا لتبقى أعداد كبيرة من السيارات في المخازن البرازيلية، بل طرحها في السوق المحلية باسم إيراكيانو.

أغاني البرازيلي. الله يا وسام ماجد، عادل عقلة، هيثم يوسف، وعد منه أغاني البرازيلي. اسمع أغنية له قلبنا الكاسيت.

0: يفيد يوس أكيد والرح يضاعف والخير يزيد كل سهلة على رشيد على رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور مستمعي راديو رشيد، بونجور مستمعي بنجور مع بان ووسام ماجد. أهلا بكل متابعينا، أهلا لكل الناس اللي تبعث لنا على واتساب البرنامج على الرقم 0770111115. هالايام هالايام بدت تفتر الايام، تعافيت من ذاك الجرح وبشرك الجفن نام. ايوه هالايام منورنا شاكر ابو مريم الغالي وعوده ميمونه اخونا الطيب. شاكر يقول في القلب يبقى اشخاص لا يتغير موقعهم في النفس، إن غابوا حاضرين فينا، منهم تعلمنا أن الوفاء ليس مجرد لقاء ولكن صدق وتواصل وصفاء، فسلامي لهم بمقدار احترامي ممزوجا بود لا يعرف الرياء. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت أم أمير والمخرج والمستمعين. حياك وبياك يا أبو مريومة وكلش منور، شكرا لعودتك وكلامك الرائع. أبو دلة، اقبل بقلبك إلى الله، فرسائلك بلا أوراق ترسلها وبلا أبواب تقرأها،

0: أخرج الدنيا من قلبك وبث حوائجك إليه، فرب الكون يسمعك ويعلم عن كل تنهيدة أراقت دمعتك وأيقظت مضجعك. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أحمد أبو دلة، وبعث لنا شي حلو من ذاكرة الزمن الجميل، أغنية علشان ماليش غيرك. الله فريد الأطرش، الله الله. هو من يعرف علشان ماليش غيرك يلعب بالنوتة يظل يلعب بروح العزيزة يعني فريد الأطرش بجي فريد الأطرش زين. المهم سليم الجعفري شو يقول؟ يقول بعد ما دير بالش ما يروحون، بدت بفراق ومبين النهاية، اللي بنص الطريق وعافك وراح، هذا غلط جيت من البداية، صاير كذب بالحب هاي الأيام بكثر كذب العمايم واللحاية. تترلتن تن تن خلونا بجو بانجور، عفونا من الأمور الأخرى زين، وعاوزين شغلنا يبقى دقي. صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم، مستمعكم سليم الجعفري، حياك يا أبو سيوفي وإلى أبو سمرة. أسعد الله صباحكم، صباح الخير لمن يطيب صباحي بهم، ربي يبارك فيكم ويرضى عليكم ويعطيكم حتى يرضيكم ويرزقكم سعادة الدارين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله يا أخونا الطيب. إلى الباشق أحبتي صباحكم باقة ورد، عطرها دعائي لكم ولونها كل الأمنيات الطيبة، تهدى لقلوبكم راحة وسعادة لا تزول، صباحكم أجمل باقات الورد بألوان الحياة، أهديها لمن حولي ولمن أحببتهم، عطرها الطيبة والإخلاص ورحيقها الابتسامة من القلب وألوانها النقاء كنقاء قلوبكم، صباحي بكم ولكم أجمل من الورد. شكرا. يقول بعد يعني بعثنا شيء من عتاب قيس بن الملوح لقلبه، أليس وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. صدام الزبيدي صباح الخير والعافية، شكرا، صباحك ورود وعافية وسلامة. إلى أبو عبد الله الغالي، هلا والله. يا هلا
1: والعافية والرزق مثل ما تمنيتيه، إن احنا نتمنى لك الرزق والعافية ودوام الصحة، ويحفظك ويحفظ عائلتك
0: يا غالي،
1: ويرحم أبوك ويخلي أمك خيمة عليكم،
0: آمين،
1: وإن شاء الله ما تتمني كل تنوري، وربي يجعل هاي الضحكة دوم على على على عليك يا ست أبان، وإن شاء الله يشفي الشر بني آدم وشر القرايب وشر الشيطان، ويحفظك يا طيبة يا بنت الطيب، وصباح الخير يا طيب يا مخرج يا راقي أستاذ وسام، صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، تحياتي لكم، وربي يديم علينا وعليكم هاي الست الطيبة ست

0: يا رب يحفظ الجميع إن شاء الله ويخلصنا من خنازير الفساد. قولوا آمين. هنقول هوينا هوينا ومن هوينا من هوينا هوينا ومن هوينا من هوينا غشمة وما عرفنا من هوينا اللي وافي بالمحبة منهم وين إذا تلقاه أقص اثنين ذيه ذبل هرش الورد لجلك وخاور ذبل هرش الورد لجلك وخاوة وطمع ما ردت من عندك وخاور الفخر مو للذي عاشر وخاوة الفخر والطيب للي يذكر أخي. تحياتي
1: حلو
0: أخوكم أبو أحمد الأديب.
1: صح لسانك وحيا الله نباك وحياك الله يا أبو أحمد. شكرا لمشاركاتك الحلوة والمميزة كذلك في بانجور. ننتقل إلى الدكتور سلمان. حياك الله دكتور، صباحكم بانجور وورد ستبان. تحياتي دي جنابكم المحترم والمكسر المبدع أستاذ وسام والبرنامجكم وقناتكم الجميلة. إن شاء الله يومكم رائع وأبرد من البارحة يا رب. درجة الحرارة في سي آر تي يعني ساعة 7:45 دقيقة هي 39 درجة. ستبان يا ريت تقوون الإشارة مع القناة بمنطقة المدائن لأن تضعف الإشارة. وتحياتي لطاقتكم الإيجابية. كل التقدير لحضرتك دكتور. إن شاء الله نقويها إن شاء الله. إن شاء

0: ما أعرف مسج صوتي.
1: صباح الخير على كادر الرشيد، صباح الخير الزميلة الإعلامية بان الموسوي، أتمنى لك كل التوفيق وعاشت إيديك على هذا البرنامج الحلو. المخرج علاء يوسف.
0: أهلا أستاذ علاء، كل التقدير لحضرتك وتسعدني مشاركتك معانا، وشكرا لإطرائك، إن شاء الله دائما عند حسن الظن. لحظة، آلاء يوسف؟ أنا عبالي علاء يوسف. آلاء زميلي الغالي. الله، آلاء أنا قبل فترة كنت بطاريك الطيب، ودائما ما أذكرك يعني من خيرة الزملاء المبدعين النظيفين المحترمين أولاد الأصول اللي الواحد يتشرف إنه عمل وياهم في يوم من الأيام. الله، أستاذ آلاء الغالي، ألف تحية إلك. اشتغلنا في التلفزيون في فترة من الفترات، وشكراً أنه طمنتنا عنك يا أخوي الغالي. مشتاقين جدا، وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك ومزيد من الإبداع إن شاء الله. زين، شاكر أبو مريم. سامعين محمود أنور شي يقول؟ أنسوا يذكروني الشانوا يلوموني، لا باقي بقليبك وفاء ما كان تنساني. شاكر يقول شو ماكو على الفيس، يعني ظروف بقى يا هندس. ان شاء الله بالايام القادمة يتم العمل على ارجاع البث على الفيسبوك وايضا على التيك توك. نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فيديو نسمعه سوا. هلا والله.
2: صباح الأنوار عليك وعلى أستاذ وسام وعلى الشعب العراقي العظيم. صباح الأجواء الحلوة والسماء الصافية، وبعد شوي راح شلون أصير الظهرية، ويلي على الحسين. والله البارحة بستبان الله وكيلك محمد كفيلك شرجية مع لخو لخو.
0: شنو هاي؟ تطرد عيون انت؟ والله ترى شو قبل تغور بينا بالبيت انجان اللي تقلي هناك، بينا بالبيت انجان اللي تقلي هناك بالغابات بألمانيا. شو هسه صاير تطرد عيون مع انه الفيديو كله خير وبركة؟ يعني شرجية شنو؟ قول يا الله، احمد الله وشكره، ترى ما نحسد احنا. زين، اصلا احنا لابسين بهاري بهاري مو بهاري. تحياتي لك أبو رضا، وألف تحية لعائلتك يا عيني، الله يديم عليكم خيراته وتستاهلون كل الخير. الأخ أبو أحمد يسلم راسك يا عيني، وأبو دلة أيضا مشاركنا بفويز. هلا والله.
3: مالك معزة
0: الله الله،
3: امشي ابتعد عني
0: الله،
3: وكل شي انقضى للأبد لا تقترب مني. قدامي ما
0: أصغرك
3: كابوس إذا اتذكرك، يا الحال ما أثرك حالك يأثرني. أحلى بانجور وأحلى صباح للأخت الإعلامية الراقية ستوان موسوي، والأستاذ المخرج الورد أستاذ وسام ماجد، وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أحلى أبو دلة، أحلى صوت وأحلى طلة. ليث أحتاجك نفس. هلا والله.
4: أهلا سيد، صباح الخير.
0: أهلين،
4: شو صحتكم؟ ان شاء الله بخير. تحياتنا للمخرج مستمعين. ستي يا ريت لو تناشدين الحكومه، شنو هذا صيف؟ ها شنو هذا الصيف؟ مددوه؟ شنو هالحر؟ مو كافي؟ يلا باي.
0: أنا منتظرة الباي. إيه أناشد الحكومة.

شاكر أبو مريم يقول البارحة خليت المحرار خارج البيت بالفي 40 درجة برا 40، والله زين بارد 40 درجة كلش زين، يعني البارحة وصلت تقريبا 47. ايه هاي سوالف المتقاعدين أبو مريم، ها تحياتي إلك يا عيوني، وإن شاء الله الله يهون عليكم حر الصيف ويوعدنا بشتاء بارد رائع. يلا نسمع أغنية هدية ونكمل مشوار بانجور على راديو الرشيد.

0: صباح الورد عليكم جميعا مستمعينا، يلا مع بعض نسمع صوت الصباح. أحبابي، في عالم العلاقات بين الرجل والمرأة، أحيانا الذكاء بالعلاقة مو بالشهادة ولا بسرعة البديهة ولا بعدد المعلومات اللي نعرفها ولا حتى بتكرار التجارب. يعني الذكاء الحقيقي يمكن أن يكون بالتصرف، بالتوقيت، معرفة شلون تحافظ على الشخص اللي تحبه بدون طبعا ما تلغي نفسك. منو برأيكم الإنسان الذكي بالعلاقة؟ هل هي المرأة اللي تعرف شلون تتعامل ويا الرجل وتحتوي الموقف بدون ما تخسر كرامتها، لو المرأة اللي تعرف وش وقت تحكي وش وقت تسكت؟ وهل الرجل الذكي هو اللي يفرض رأيه ويكون قوي دائما ويثبت وجوده من البداية، لو اللي يعرف يحتوي المرأة ويفهمها ويفهمها حتى من دون ما تحكي؟ الذكاء الحقيقي يمكن يكون بالتصرف. فاليوم نريد نسأل سؤال يمكن شوية يعني نسبة جدل إن صح التعبير، من وجهة نظر الرجال منو هي المرأة الذكية؟ وبالمقابل من وجهة نظر النساء من هو الرجل الذكي؟ هل الذكاء أساسا يعني تعرف شلون تكسب الطرف الثاني؟ لو تعرف شلون تخليه يحس بالأمان والاحترام بوجودك بحياته؟ وهل أكو فرق بين الشخص الذكي بالعلاقة والشخص اللي يتلاعب بالعلاقة؟ خلونا نتكلم اليوم، الرجال يحجون عن المرأة الذكية والنساء يحجون عن الرجل الذكي، ونشوف شنو راح تكون الإجابات والآراء على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. أحبابي، إذن اليوم نتكلم عن من وجهة نظر الرجال، يعني أحيانا الرجال يلومون المرأة اللي مثلا أنه تدقق في جانب معين، يعني في جانب معين من حياتهم دون الاهتمام بجوانب أخرى تهم العلاقة وترتكز عليها. مثلا تهتم بالجانب المادي بس ما تهتم بالجانب المعنوي، بنفسيته، اليوم ايش بيه، اليوم ما مرتاح هو، او اليوم ليش سعيد. او يعني اكو نساء بالمناسبة، احنا بديناها بانه هي مو بالشهادة، ولا اكو نساء يعني غير متعلمات بس تفهم الرجل جدا، تفهم الرجل جدا. إذا تتذكرون يعني السينما المصرية قدمت أفواه وأرانب، الفيلم العربي الأشهر يعني اللي هو لفاتن حمامة ومحمود ياسين وآخرين، هو كان مرتبط بإناس الدغيدي، كان من الطبقة الأرستقراطية، وهي فلاحة فاتن حمامة، بس بعدين انتقل ترك هذيك اللي هو على علاقة حب المفروض، وطبقيا يعني من نفس الطبقة، وحب فاتن حمامة، وجد بيها الإنسانة الرقيقة، الأنثى الغير متغطرسة، اللي تفهمه، اللي تبحث عن راحته، اللي يعني كثير من الأمور، مع أنه هي أمية وكانت تتعامل بطبيعتها جدا، يعني بطبيعتها كامرأة قروية. بالمقابل أيضا ياما وياما نساء فضلت رجال طبيعيين جدا، مع أنه هي تكون ممكن من غير مستوى عنه، بس لأنه هو رجل ذكي، عليه الاعتماد، محترم، رجال بمعنى الكلمة، وشافته أنه هو هذا مؤهل أفضل من غيره اللي هم قد يكونون على مستوى اقتصادي أعلى وتعليمي وإلى آخره. فبرأيكم الرجل شنو أول صفة تخليه يقول هذه المرأة ذكية؟ نستقبل اتصال الأول. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلونك شلون؟
0: يا هلا.
2: شلونكم يا هذا الحر؟
0: هلا والله. رياح رياح لو لا؟
2: لا لا لا،
0: تشبه صوته. أهلا أستاذ عمر، تحياتي للأستاذ رياح، وهلا والله. شلون الحر وياك؟
2: الحر هسه زين
0: زين،
2: 12 بالوحدة الظهر
0: يبدي.
2: أنا 12 بالوحدة تجي من النجف للناظرة. هي
0: يا عيني،
2: شلون أجواء رومانسية؟
0: الله،
2: شلون سمومة؟
0: زين. الله يحميكم إن شاء الله. و أستاذ عمر، من وجهة نظرك شنو أول صفة تخليك تقول هذه المرأة ذكية؟
2: تلزم لسانها.
0: اللي تلزم لسانها.
2: إيه، وقت المشكلة، وقت العصبية، رجل عصبي.
0: إيه.
2: بس ما كل لسانك 10 دقائق. حياتك سعيدة. بس رادت الرجل أو حكيت بشاي زايدة، خربت الحياة. ما تم الشهادة أو مشاهدة.
0: زين، ليش ما يلزم لا لا. هو ليش ما يلزم لسانه؟
2: هو عقله واقف طالع من 7 الصبح للسبعة العصر في سبيل يوفر عيش كريم، وانت قاعد البيت على التبريد. طيب مجال شوية.
0: زين.
2: يعني ضغوطات الحياة.
0: اي. يعني المرة الذكية اللي تعرف
2: ضغوطات الحياة.
0: اي.
2: على الرجل وعلى المرة. صراحة نحكيها.
0: على الاثنين صارت.
2: لا أكثر شيء، لا لا لا. كل شيء مساواة، بس بالمعيشة مو مساواة.
0: ليش هسه المرأة؟
2: رجل المرأة سواء بين رجل المرأة.
0: هسه المرأة تشارك الرجل. أستاذ عمر، من فضلك، من كرمك.
2: أي. لا.
0: الآن الزمن اختلف، صارت المرأة تشارك الرجل على الأقل، إذا ما اشترت للبيت هي شايلة نفسها.
2: مو يعني هسه أوكي شايلة نفسها، حتى إنها شاركت بكل شيء لا. أكو مو لهالدرجة. بس العمل اكثر والتحمل اكثر هو الرجل. صح انا غلطان؟
0: والله اني اشوف الرجل يعني صح، هو عليه مسؤوليه، بس اني اشوف الحمل قل عليه في هذا الزمان بصراحه. يعني
2: مو كل العوائل.
0: اي طبعا اكو
2: عوائل شايله ويا نص الحمل، عوائل لا هي قاعده بيت ساكته، عوائل لا هي قاعده بيت ساكته. نرجع ونقول للنقطه البدايه، ان الرجل متحمل ترى هوايه، مجرد لازم الإنسان يشوف إذا شيء حاجة زايد والحياة تمشي، مو صعبة.
0: تمام.
2: صح أنا غلطان؟
0: يعني الرجل يحب المرأة اللي تناقشه بكل شيء، لو اللي تعرف شلون تختار.
2: تختار الوقت اللي تناقشه فيه.
0: شنو الوقت اللي تحبون؟ لحظة. شنو الوقت اللي تحبون المرأة تناقشكم به؟ أي وقت تكونون أنتو يعني عندكم سعة الصدر، ريلاكس، هذه الأمور، شو وقت؟
2: من ترجع من الشغل تنام وتبعد.
0: أي.
2: تبلش يعني لو تتغدى أو تبعد يعني ويا العائلة صوت فيه. مو الرجال جاي عصابة تلفون وتتشيل لك لك لك لك لك لك.
0: أوكي. نورت يا غالي. الله ينطيك العافية، نورت أستاذ عمر العزاوي، شكرا لك. ناخذ اتصال بعد. لا عندنا بريك. يلا بريك 8:30 وراجعين نكمل، انتظرونا.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

بيكم مستمعينا متواصلين معكم وبانجور، ونتكلم اليوم عن قياسات الرجل للمرأة الذكية. ما أعرف هو أساسا هو يهم تكون ذكية؟ أنا أشعر يعني أو مو أشعر يعني لمست بصراحة من خلال يعني الشواهد اللي أمامي، شفت الرجل العراقي تحديدا ما يهم المرأة ذكية، يهم المرأة بالعكس أن تكون ما تفهم كل شيء، يعني لأنه إذا فهمت كل شيء ما بصالحة، يعني خليها تعرف تربي ابنها مثلا، تدير البيت، تعرف شلون تطبخ، تعرف شلون مثلا، بس أن تكون ذكية

0: فاليوم أحبابي نريد يعني إجابات مو مثالية، نريد الصراحة، لأن كل واحد من عندنا يعني عنده تعريف مختلف عن الذكاء. أوكي، الرجل شنو اللي يخليك تشوف المرة ذكية، والمرة شنو التصرف اللي يخليك تقولين هذا الرجل يعرف شلون يتعامل ويا المرة. أوكي، راجعي لكم وحياكم الله وياي اتصال. مرحبا.
1: مرحبا،
0: صباح الورد حبيبتي.
1: شان الصحة وياك شهد.
0: أهلا حبيبتي شهودة، احكي وياي من التليفون شهودة.
1: أوكي، هسه تمام؟
0: كلش تمام. هلا بالغالية، شو أخبارك؟
1: هلا بيك، الحمد لله. شلون حضرتك؟
0: هلا وحبيبتي.
1: أنا يعني أول مرة أتواصل الصراحة.
0: على العين
1: يعني
0: وعلى الرأس.
1: يعني قبل إنه أتواصل، بس هسه الموضوع جذبني كله.
0: يا هلا حبيبتي.
1: حبيبتي، وخاصة الاتصال اللي قبلي. مع احتراماتي كلش إله.
0: زين.
1: بس الرجل الذكي هو الرجل اللي فاهم مسؤوليته، وفاهم هو شنو دوره، وفاهم شنو الفرق بين الرجل والأنثى.
0: الله، هاي الأخيرة
1: يعني.
0: بوم.
1: أي. يعني الله خلق الرجال بكاريزما وبشخصية وبتحمل ثاني غير الأنثى تماما. يعني هو خلق طبيعته يتحمل، يعني هاني أشوف هاي الشغلة نفسية اللي هم مسويها لنفسهم، إنه الرجل عصبي. لا، الرجل مو عصبي، الرجل الله خلقه يتحمل، والأنثى صراحة خلقت الدلع. يعني هذا مو هذا الله خلق هذا الشيء بهاي الطريقة. فأنا أشوف إنه الرجل الذكي غلط إنه يقارن نفسه بأنثى هي انخلقت بطريقة ثانية، بهرمونات ثانية، بتفكير ثاني، ومثلا يقول أني طالع وهي قاعدة.
0: تحسين
1: هو بالعكس، كل ما كان أذكى كل ما كان زوجته مرتاحة أكثر، أو
0: يعني
1: أو المرأة اللي
0: يعني ممكن ممكن شخص يكون ذكي جدا بالحياة العملية بس غبي عاطفيا.
1: ممكن جدا جدا، لأنه الصراحة يعني إذا هو كان ذكي يعرف شلون يحتوي المرأة اللي بحياته، يعني يفهمها بدون ما تحكي.
0: حضرتك
1: يعني صراحة زوجي هو هيك، يعني أنا بدون ما أحكي بدون ما أفكر، يعني مجرد استوني ضجيت يعرف من صوتي، من نبرة، من نظرة، قبل يسألني مثلا ليش ضايجة، شبيت، يعرف شلون يحتوي
0: يعني الموضوع. يحكي وياك يلح اللي يفضفض عنك، يهدئك،
1: يلح يروح يجيب لي شيء، حتى لو يعني شغلة بسيطة، شفت الزايدة جبت ليك، خل نطلع خلي هاي. ومع ما أنا ما حاكي مرة ثانية، ما أعرف بنفسي، تدرين إحنا
0: تجينا
1: حالة ممكن نضوج وما ندري، يعني لو تفاجئي تحسي روحي ضجتي.
0: زين، بالمقابل بالمقابل شهودة وبتجرد تام، يعني هو شنو قياساته؟ يعني قلتش في يوم ما انت ذكية شهد وعاجبة هذا، يعني انت ذكية وياه، هو قلتش شهد انت ذكية ومقدر هذا الموضوع، ولا احيانا الرجال ينزعجون من ذكاء قريناتهم؟ يعني
1: صحيح احنا اكثر من مره حاشين هذا الموضوع، ينزعجون، لكن اكو بعد تبقى حسب شخصيه الرجل هو، يعني اكو رجال هو ما يحبون انه تكون مراه نقول ما تفهمه. هي بوادي هو بوادي،
0: صح،
1: فهو دائما يقول لي انه انت ذكي، يعني بالمقابل افهمه بسرعه.
0: حلو.
1: يعني انا اشوف انه هاي انه اذا اكو ذكاء بين طرفين راح يصير توافق، لكن الرجل الذكي هو المسؤول الفاهم دوره. بنفس الوقت يعني المرأة الذكية أيضا هي اللي تفهم أنه شلون، يعني شوك تحكي صحيح، أنه هاي المكالمة قبل الفتة كلامة صحيح، شوك تخلي ستوب الموضوع معين.
0: طيب، راح أسألك سؤال مهم جدا. طبعا كل اثنين سواء متزوجين أو محبين أو يعني وتفر اليوم، إذا حدث خلاف معين، إذا اختلفتي وياه، شنو الطريقة اللي تخليش يعني تحترمين وتقولين حتى يعني لو ما أقنعني برأيه ولكن يعني هو على حق أو هو يستحق أن أحترم رأيه في هذا الموضوع؟
1: بالنهاية أنا مثلا إذا نحكي بموضوع أنه موضوع محتد أو عصبية وهاي أنا عادة ما أجاوب، أخلي الموضوع يبرد بعدين نرجع نتناقش فيه بهدوء. فبالهالحالة يا ما يقنعه يا أما يقنعني، مرات حتى لو ما مقتنعة بالنهاية أنا احترامي إلي وحبي إلي يعني يدفعني أنه أسمع الكلام خلاص، مع ما أنا جدا جدا أعاند بس ما دائما يعرف شان يقنعني هو هذا الرجل.
0: أنت يا برج
1: الأسد؟
0: الأسد هيجي مستحيل، الأسد ما يخضع.
1: لا لا أنا ما أخضع، ما أقول لك أخضع، لكن
0: عقلك كبير، عقلك كبير، أحسنتي.
1: أي أي إنه أكو شغلات ما تسوى، يعني أصلاً أقول إنه هاي الشغلة ما تسوى، يعني ليش ده سبب مشكلة بحياتي أو يعني سبب أوقات مو حلوة بسبب شغلة تافهة.
0: والله وعشتي وأنتي فعلاً مثال المرأة الذكية. سعيدة بوجود نموذج حلو طيب مثلك، وسعيدة أنه سمع الصوت الشهودة
1: حبيبتي. يعني أشكرك إن شاء الله تكون على تواصل
0: بانتظارك يوميا حبيبة قلبي.
1: حبيبتي أشكرك،
0: شكرا شكرا يا شكرا يا غالية. تحياتي لأبو مشاري يقول صباح الغلا على أم السلاطين، الرجل لازم يكون كريدت كارد يكون محترم. تحياتي، ومحترم على طول يعني، مو هو ما يصير يكون ما عنده فلوس وما عنده أخلاق. والله أحيانا يعني حتى ما بيشوفه، أو أحيانا يكون مثلا عنده أخلاق بس ما عنده فلوس، فهذا ممكن يعني بأخلاقه بقلبه الطيب بحنيته المرأة تتعايش معه. أو أحيانا هو بلدني كلهم بس عنده فلوس، أكو نساء تقول لك شعلي يبيك ويا به خلي صيحوا، هذه المهم الكريدت كارد مالته أوكي، وغيرها وغيرها من القياسات طبعا تختلف. بس إحنا نحكي عن المنطقيات، عن الأمور الحقيقية، يعني العلاقات المتوازنة، كيف المرأة ممكن أن يقول عنها الرجل والله هذه مرأة ذكية. نأخذ اتصالات أخرى، طبعا قطع الاتصال ويانا، نأخذ اتصالات أخرى. عندنا مشاركة من وردة حمراء. صباح النور والسرور يا قلبي، صباحك راحة بال وفرحة ما تفارق قلبك، الله يجعل يومك كله خير وبركة ويحقق لك كل أمنية حلوة يا رب. شلونك اليوم حبيبتي؟ يعني زينة، دامك بخير يا حبيبة قلبي. شكرا لهذا الكلام الحلو والطاقة الأحلى. وناخذ اتصال. مرحبا.
2: عدم تقدير ناسك بالك الجربة. ترجع وين صورهم تشعر بغربة،
0: الله
2: تجمعهم مصالح ديك ماشين ناتجهم ضرب بترجع ضربة.

0: الله.
1: هاي الناس ما مخلوقة من طين.
0: زين.
1: الطبع تراب يفرح بيدك الشربة.
0: الله.
1: الياكل ثمر طيبك طبع معروف. يشكر بالشجر ما يشكر التربة. لا تعيد أي فضل ويا لي مكرون وادم صعب على إحسان تتربى. اللي يعيشك حربك في صبرك ويا سلامك عيش أخدر تدخل بحربة.
0: حلو.
1: حط يمك خريطة لبعض الوجوه دليل الرجعة واضح من حفظ دربة. مو شرط القريب يكون وياك، البعيد وروح يمك يوصلك قربة.
0: الله.
1: احفظها القواعد هاي ترتاح، الجايب نظرة منك تقدر تعربه.
0: الله.
1: ابري ذمتك كل احنا ماشيين، باكر بالحساب معلق الرقبة.
0: الله أبو مؤيد الغالي،
1: صباح الخير ماموري.
0: صباح العافية والشعر الحلو والروح العراقية الأصيلة.
1: شدوا العيش ماموري، أنا يوم طبعا متأخر على الدوام. متأخر.
0: الشاعر الغالي راجي مياح الورد، هلا بهالطلة المباركة، حياك الله يا عيني.
1: أنا طبعا حصلكم بس بيا بيام متأخر بيها من الدوام، لأن أنا بثمانية واصل الدوام وما لحق عليكم.
0: زين راح أسألك سريع حتى من أخرك أكثر. موقف واحد خلاك تحترم شخص وتقول هذا الإنسان ذكي بالتعامل، أو تحترم امرأة، شنو كان صرفت في التصرف ذكي معاك؟
1: والله هو التصرف الذكي أنه أني ما أخلي الشخص المقابل ما يخلي بداخله أشياء عني، دائما يواجهني يعني حاسبني اول باول، ما يخلي تراكمات بينه وبينه، اذا يريدني ويحبني ويريد يتعامل وياي دائما يخلي الاشياء بينه وبينه الحساب اول باول.
0: ها ما يبيتها
1: بالضبط. يعني ليه صاحبه دائما حاسبه كل يوم على قولته عنه.
0: زين مو اكو راي يقول لك الرجال يعني خلقه ضيق، ما يحب يسمع، يضوج مره تنكت. مرة تنكر
1: قبض العلاقة بين الرجل والمرأة.
0: نعم.
1: اي الرجل بصورة عامة يصح هذا الطبع موجود فيه.
0: والحل
1: دائما يحب كلمته هي الماشية.
0: اوكي.
1: الحل الصبر.
0: الصبر علي، طالبي طلبة، طالبي بنذورة. يا غالي اتمنى لك دوام هين.
1: سلام اموري، فدوى العين،
0: سلام اموري، للطلة الحلوة.
1: سلام وتحياتي للجميع.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ابو مؤيد العزيز شكرا لك يا عيني. ناخذ اتصال بعد. هلا والله.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورود.
2: صباح الخير عليك وصباح الحب عليك وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الورد والطيبة من وياي.
2: يرحم والديك وياك وسام القريشي من الدورة.
0: يا هلا يا هلا.
2: بيتكثر.
0: وين هالغيبة أستاذ أسامة؟
2: والله ستباني شوي أطلع ويا الأذان، عندي عمل صاب الصبح.
0: أي.
2: شغل فما لحق يعني.
0: يا هلا.
2: متي هاي الفترة عيب الله.
0: بشرني حزوقة شلون صارت؟
2: والله ستباني رحت عليها للطبيب وطاني علاج، وأنا تشلف عندي 3 أيام تبقى 4 أيام.
0: يا الله.
2: هاي دائما هيك.
0: طبعا احد الدكاتره من المستمعين بعث لك بوقتها بس ما سمعتنا، يمكن كنت نازل دكتور سلمان.
2: نعم.
0: بعث لك الدواء في حينها بس يلا المهم
2: ما سمعت. الله يرحم والدي. الله يرحم والدي.
0: يا هلا استاذ وسام القريشي
2: عزيزه وغاليه ستوان.
0: الله يعزك
2: وجميع المستمعين بالله.
0: الله يبارك فيك. واليوم اريد تجربه من كتابك، يعني كيف ما هي قياساتك للامرأة الذكية المريحة اللي الرجل يشعر بالسكينة معها، وبالمقابل أيضا تتكلم عن الرجال، يعني الرجل الذكي هو من هو يعني؟
2: والله سبحان الرجل الذكي دائما يعني مميز بعمله، مميز ببيته، عنده ذكاء بعمله.
0: يعني الرجل الذكي هو الناجح في عمله اللي
2: طبعاً طبعاً دائماً أكيد.
0: ما أكو هواية ناجحين في عملهم فاشلين كأزواج أو كأباء.
2: أزواج ما يعرف يتعامل ويا زوجته، ما يعرف يتعامل ويا أولاده، يعني عنده غير تعامل ببيته. هواية أكو ناس بعملهم شطار ببيتهم فاشلين.
0: ذولا مو أذكياء.
2: لا مو أذكياء يعني. هو ذكي بعمله بس بالبيت هو يعني ضعيف.

0: زين حضرتك إن شاء الله أنت من رجال الأعمال الناجحين وأسأل الله لك التوفيق. كيف وازنت بين عملك وبيتك وقدرت أن تكون علاقتك بالعائلة وبالعمل متوازنة؟ يعني أنت شخص مريح للجانبين.
1: والله الحمد لله ستبان، أنا دا أشتغل بعملي بس المشاكل مالتي مال العمل ما أجيبها للبيت.
0: حلو.
1: البيت همين إلى الاحترام شيء الأولاد، يعني أنا نهار كامل طاير من الصبح لليل، هاي ساعتين خلى طب للبيت شوية يعني يعني كلام. وهي بالمقابل عندي زوجها مشاطرة ومحترمة وتعرف شلون تأخذ من عندي الكلام بأوقات براحة.
0: حلو.
1: يعني
0: حلو.
1: كتبوا البيانات الحمد لله وشكرا.
0: ممتاز ممتاز. برأيك الذكاء هو أن تعرف كل شيء لو تغض النظر عن بعض الأشياء؟
1: والله صدقان أنا يعني ويا جهتين يعني، بس يعني حاليا الذكاء مريود 100%.
0: هسه الذكاء مريود لو التطنيش مريود.
1: لا الذكاء خصوصا بالعمل، اذا عندك التزامات وعمل يعني شويه مجال السمعه بمجال الالتزام ويا الناس. يعني انا على عمل نطاق عمل اذا اشيلك
0: زين.
1: نعم.
0: اتمنى لك الموفقيه والسعاده
1: نفس الشعور. أشكرك.
0: الله يبارك بيك وشكرا للطلة الحلوة أستاذ وسام الغالي.
1: أشكرك ستبان، وريد ستبان من تأخذ الفاصل تحياتنا للمخرج يريد ياس خضر طالعين لي يعني سمعنا اليوم.
0: والله ليش لا،
1: ما زرنا الولايات كلها.
0: زرنا الولايات كلها. أوكي تدلل.
1: شكرا جزيلا.
0: هلا بالغالي. شكرا لك. ناخذ اتصال بعد. بانجور
2: بانجور
0: ابو رضا. هلا بالغالي. شخبارك انت؟
2: الله والله الحمد لله والشكر نعمه فضيله من رب العالمين. استاذ وسام شلونه؟ بشريني شخباره؟ سمعت انه تزوج مره ثانيه، ايش وصلني خبر؟
0: شلون
2: سمعت خبر بانه اخذ وحده ثانيه استاذ وسام؟
0: لا ثالثه. شنو ثانيه؟
2: العفو العد انا غلطان، اخباري قديمه.
0: وهو في طور البحث عن الرابعة.
2: إن شاء الله موجودة موجودة نايمة بألمانيا. نعم فضيلة. يدلل وسام يدلل.
0: وياها الفيزا والمصاريف والهذي كاملة
2: كلش، حتى فلعته ومسبح بال
0: بال تعال تعال راح راح عافي البرنامج. يا عيني حياك الله يا ابو رضا الغالي.
2: الله يسلمك يا اخيتي، شلون الاخبار؟
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وان شاء الله انت اخبارك تكون تمام.
2: والله الحمد لله والشكر نعمه فضيله.
0: يقول وسام، وسام يقول ترى اني جاهز بس محتاج دفعه بسيطه. ما تجي الدفعه وتخلصنا؟
2: هادي من الطيبين. قل له ماكو مشكلة نقدر نسلم. والله أبو أستاذ وسام على راسي والله عالم شو يسوي العراق التضارب. تعال من بالمانيا والحسين بتونا سعية وناسة.
0: زين سؤال، ليش الرجل العراقي حبذ المرأة البسيطة اللي خلينا نقول من نسائنا المحترمات من القرى والأرياف على المرأة المدنية عن المرأة القارئة المطلعة ليش؟
2: والله هو فرق شاسع بين بنت الريف وبنت المدينة. بنت الريف متعودة تقعد الصبح تحضر الشغلات الأكل والشروب يعني وتطلع يعني على باب الله. سعدنا هنا بألمانيا نفس الشيء، موجود عندنا بنات الريف يقعدن الصبح يرحن الشغل يشغلن التركتر يحرثن القاع يحصدن. هم يعني النسوان والزين تسوي
0: يعني أنا أقصد تفكيرا وعقليا
2: بعد تفكير مرة بنت الريف مو مثل بنت المدينة
0: يعني تكون أبسط قصدك أبسط
2: أبسط إيه إيه مرة بسيطة يعني ما عندها أي شيء شكل يعني قابل عندها واتساب

0: ما يعرفون هاي السؤال.
1: ليش بي الواتس؟
0: ولا ما أعرف أسب. إيه لا لا أقصد يعني مثل ما عنده موبايل وتقعد على التيك توك وتتفرج و... وهذا ما أريده وهذا يجيب لي بشتلي وأريد هاي الكريمة اللي أشوف يعني بس ما أعرف هسه بالجديد شلون حالة الريف مثل قبل أيام قبل لو هم اختلف الوضع ما أدري يعني.
1: زين احنا اليوم نحكي عن المرأة الذكية في قياسات الرجل والرجل الذكي في قياسات المرأة. المرأة الذكية تخلي الرجل أقوى صح أم خطأ؟ لو تنهك أحيانا يتعب منه يقول شنو
0: طبعا بس هي أكو شوفي ستمان أكو مرة إذا تسوي لك البيت جنة تسوي جنة وإذا البيت ما أدري تسوي جنة لو حسم لو تجيبين ماء القارون تحطينها قدامها ولازم تطلع عيوبك.
1: يجوز ما تعرف شلون تسوي جنة ما تعرف لأنه أنتوا رتوها تكون بسيطة مو متعلمة مو مثقفة.
0: لا لا أنا من زوجتي والله أحسن من عندي صراحة ما قصر من 25 سنة بألمانيا والله تقرأ ألماني وهي تدرس الجهال إنجليزي ألماني رياضيات هي تدرس يعني ما بالعكس أنا أحب المرأة المتعلمة بس هي إذا مرأة متعلمة وشال عقلبك عرفتي؟
1: أي
0: يعني مو المشكلة مو هنا المشكلة بالمرأة يعني مو يعني أكو نسوان شلون تمرمرج حتى لو انه دارسة وفاهمة ودكتورة بس ما تعرف شلون الطب للرجال ما تعرف شلون الصيغ الحياة ما تعرف شلون السهل الحياة للرجل.
1: هذا سؤال مهم استاذ ابو رضا. يعني الرجل يكره المرأة اللي تصعب حياته؟
0: طبعا انا هسه انا صراحة مو مرتي مريضة اذا صعب على حياتي والله اكره الدنيا كلها.
1: تكرهها هي؟
0: والله العظيم حتى اكره هي صراحة ما تكذب عليش لأنه ما يعني أنا رجل صريح اللي بقلبي على لساني ما تكذب عليك.
1: ليش تكرهها فوق ما تحبك؟
0: لا هي تحبني أكيد تحبني مرتي بس هي أكو أمور ستبان الرجال ما يتحمل يعني ضغط ضغط ضغط آخر شيء إلى يوم ينفجر وإذا انفجر يعني أجد من القنبلة النووية
1: فجرتهم يا رب. إيه زين والله شنو انتو تردون بالمسطرة لازم الشيء اللي يعجبكم ولازم الكلمة تحسب ألف حساب ولازم تقدم مقبلات للكلمة ولازم
0: لا والله العظيم أنا منها أنا بالقرآن الله شاهد علي أنا مو من هذا النوع أنا أبد نهائيا ما لي دخل قبل كنت أدور هاي السؤال بس ما لي غرض نهائيا عايش حياتي بسيطة الحمد لله والشكر عندي صحة وعافية أشتغل أرجع للبيت زوجتي صحتها زينة جهالي أولادي بخير نعمة فضيلة من رب العالمين وزوجتي من النوع اللي مو ذيك اللي على قولتنا متطلبات هواي لا قليل الحمد لله والشكر نعمة فضيلة على قد الحال يعني تعرف الوضع هي وشنو وضعيتنا وكذا على حسب الأسر
1: تمام. الله يأنسكم ويديم هذه المودة والتفاهم بيناتكم. شكرا يا أبو الرضا العزيز.
0: ما التفاهم ومودة بالضيب التنشد عليه قاعدين يمنا تقولي لا والله راح تصير حرب العالمية الثالثة.
1: صدق هو هذا الحب
0: اي طبعا هو زاد أبو مشاكل ما تقدرين تعيشين.
1: اي والله مشاكل ترى هي يقول لك ملح العلاقة بس من الزيت ترفع ضغط العلاقة ممكن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا سامح الله.
0: نص المشكلة كبيرة عادة ما أناقش أشغل سيارتي وأطلع
1: هذا
0: الوضع بعدين أرجع البيت
1: وهي عادي تشغل سيارتك وتروح وهي عادي تسكت
0: هي عادي ما لها دخل يشوفني متعصب أشغل سيارتي وأطلع يوم ما نتحاكى يوم الثالث ترجع الأمور طبيعية هاي انتهت بس مرة واحدة كذبتني كنت أسولف ويا واحدة أتعلم السلاح
1: لا إله إلا الله شو سر ويا على
0: بعد المهم
1: الله يساعدها الله يساعدها على ذيك اللحظة
0: إي والله العظيم أخذ لا أشتري أعرف شلون أراضيها والله بس ماني قصد والله العظيم
1: مو انت لا هي ما فاهمتك انت
0: ما اطول عليك بان والله العظيم ما اطول بالقران عبالي وحده من اقاربنا
1: ها انا عبالي ده تشكيلها يعني لانه ما تريد تجيب همك الام رضا فتفضفض الوحده لا اخرى
0: لا والله عبالي وحده من اقاربنا الله الشاهد عليه كنا انا نفسي
1: ادري من اقاربك كلمه كلمتين وتعرفها مو لا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا
0: لا والله ما كتبت
1: اكيد سويت نفسك ارمل وتعبانه نفسيتك ليش تعب ابو رضا
0: سلمت عليها وقلت لها منو حضرتك ما جاوبتني اخر شيء دزيت لها توماس شبلي قلت هل بيت الله تجاوبني قلت تجوز واحده من اقاربنا جاي شلون تضحك وياي يعني تشاق وياي يعني اقاربنا بناتنا يعني من صفحتنا مو من صفحه اهله دائما نحب نشاق انا وياك صراحه ما اكذب عليك يعني يسوون ايميل جديد وتراسل وياك وانا رجال يعني شلون قلبه قلب والده
1: والله واضح جدا شكرا شكرا يا ابو رضا الغالي نورت شكرا لاتصالك احبابي حنروح بريك التسعه بانتظار اتصالاتكم ومسجاتكم ان شاء الله بعد البريك هم انتظرونا
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
4: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5 اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا
5: كل 1000 دينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم أنتم تستمعون إلى الرشيد FM

تحية لوسام القريشي المحترم. ما لقينا ذيك الأغنية، اخترنا لك هذه حلوة ها. إن شاء الله عجبتك، وشكرا وسام ماجد كذلك. ورجعنا معاكم أحبابي لساعة 10. بانجور.

0: نرجع إلى موضوعنا، هل الرجل يحب المرة الذكية لو يحبها المرة اللي يعني مو ذكية كلش، يعني يريدها على قدر من الذكاء تكون، يعني تعرف مثلا أنا مرة يمكن سمعت أنه واحد قال أنا أريدها تقري جهالها بس تعرف تقري جهالها وتعرف أنه تخلي ما تخلي زاهي بالأكل، يعني ما تخلي يا ولا كبر تخلي زاهي بالأكل. يعني ما يريدها تفكر بحركاته بأشياءاته، يعني ما تعرف. فمن هي المرأة الذكية في حياة الرجل، ومن هو الرجل الذكي؟ الرجل الذكي هو اللي يحافظ على يعني على أنثى، اللي يعرف شلون يتعامل وياها، اللي يعرف شلون يستوعب جنونها، أحيانا يستوعب مثلا، يعني مرات ترى عقل الإنسان يصغر، والله أكو مواقف الإنسان يصير بيها ما يعرف يفكر، فعليه أنه هذا الموضوع يعني يقع على عاتق الطرف الآخر بحياته، عليه أن يستوعبه يحتويه. إيش قد بيكم تردون احتواء؟ الله أكبر. إيش قد جربتوا اللي حد الآن ما حد يحتويكم. أكو ناس تتحمل، ها؟ يلا خلينا ناخذ اتصال. بونجور،
1: صباح الورد.
0: صباح الحب.
1: مرحبا، شلونك؟
0: يا هلا.
1: أنا مستمعة دائما طبعا، بس أول مرة أشارك.
0: كل الهلا حبيبتي، شنو اسمك؟
1: الله يسلمك، رشا.
0: أهلا يا رشاوي،
1: هلا بيك حبيبتي. صراحة لفت انتباهي الموضوع، يعني كلش حبيت أعطي رأيي به.
0: يا هلا.
1: الله يسلمك. الرجل القوي اللي عنده ثقة بنفسه أتوقع يختار مرأة قوية، لأن هو ذكي، فالمفروض يختار مرأة قوية لأن هذه حتساند بالحياة، حتكون شريكة صحيحة، شريكة فعالة بالحياة. أما الرجل القوي اللي ما عنده شخصية أو ضعيف الشخصية أو ما عنده ثقة بنفسه، راح يختار مرأة قوية بس حتى يهدها ويعزز ثقته بنفسه.
0: الله أكبر.
1: من يشوف انه

0: اكو يعني فد شيء احب انوه عليه انه هو شلون يكون الرجل رجل يعني.
1: احسنتي.
0: شلون المرأة تشوف الرجل هو رجل.
1: نعم. شلون؟
0: برأيي الرجل يكون رجل لما يعرف شلون ينفق على عائلته بشكل صحيح. ما يكون اناني فقط لنفسه. يعني فكر عند عائلة مسؤوليته هاي العائلة.
1: نعم.
0: من أساسيات هذه مسؤوليته أنه يعرف ينفق عليهم. أي رجل يعرف احتياجات زوجته وأولاده وعائلته فهذا رجل حقيقي. الرجل اللي ما يعرف احتياجات بيته وزوجته وعائلته فهذا مو رجل.
1: زين.
0: ولهذا نشوف هواية مشاكل وهواية زواجات تنتهي.
1: نعم.
0: لأن المرأة ما راح تقدر تشوف هذا الرجل هو رجل حقيقي إذا ما يعرف ينفق عليها.
1: صح.
0: ولهذا أغلب الحالات الطلاق والمشاكل اللي تكون يسبب الإنفاق بصراحة.
1: حضرتك محامية؟
0: حتى لو أي نعم. حتى بالشرع يعني رب العالمين ربط الرجولة بالإنفاق. فموضوع الإنفاق جدا مهم.
1: زين.
0: ممكن رجل قوي يتزوج مرة قوية على نفسها وما محتاجة. ممكن هاي المرأة توفر لنفسها كل شيء بس راح تبقى بداخلها وهي ذكية ما راح تبين لأنه هي ما شايفته مو رجال. بس هي بداخلها دا تحس إنه مو رجال لأن هي معتمدة على نفسها. هي دا تصرف على بيتها وعلى احتياجات أولادها مع العلم يكون هو متمكن.
1: نعم.
0: بس ما عنده رجولة.
1: هسه احتمال ست شهد رشا احتمال هسه كثير من الرجال دا يسمعونا يقولون باع شون راحوا على المادة فكروا هم ماديات هم يردون فلوس هم يردون انفاق هم يردون الرجل دائما في طور انه يقدم يقدم يقدم ينطي ينطي ينطي يعني اني مو رجال اني مو رجال بعينك الا اذا انطيك فلوس
0: لا مو ينطيها هي إلها وده ينطي إلها والعائلته هي شلون تمشي هذا البيت بدون انفاق صح لو لا وبعدين هذا واجبه هي مو المرة مادية بس شلون تمشي شلون هي البيت مثل الشركة
1: صح.
0: شلون تمشي هاي الشركة وهذول الأبطال خلي نقول هم موظفين أو نتاج هاي الشركة يعني زين شلون تمشي هاي الشركة بدون انفاق أكيد راح تفشل يعني
1: أحسنتي
0: هو مو موضوع مادي هو مو موضوع مادي وهاي مو المرة اللي تشوف الرجل المفروض ينفق وتريد منه فلوس ما احنا دنقول حتى الشرع ربط الرجولة بالانفاق
1: صح
0: يعني هو ليش قوامون على النساء شنو القوامة معنى القوامة شنو
1: ان يكون مسؤول
0: قيم عليها ينفق مسؤول
1: صح
0: بين هذه المرة اذا ما ينفق عليها رجلها ويطلب منها طلبات ويأمرها ويريد البيت على اخر حباية هو ما ينفق عليها يعني هل من المنطق انه هذه تستجيب يعني تستجيب ماكو يعني هيك شيء بصراحه كل شيء بالحياه هو اخذ وعطاء حتى علاقتنا مع رب العالمين ترى هي اخذ وعطاء
1: اكيد مليون بالميه
0: ماكو رب العالمين ما ينطي اي شيء للبشر اذا مو بنفس بالمقابل لازم نؤدي واجباتنا وياه
1: كلش صح كلش صح
0: الحياه اخذ وعطاء هذا طبيعي يعني
1: يعني على الرجال الان على الرجال الان ان يهتمون بهذا جانب الانفاق مو لا تعض ايدك وتعطيها المصرف الا تعيد تجيب الفلوس
0: يعني عبالك اذا ينطيها هي تخليه ما ادري وين تصرفها تجيبها ترى المره اذا تنطيها هي تصرف لبيتك والجهالك ما راح تسوي وحتى لو الها اذا صرفت الها بالنهايه هو الك يعني
1: صح
0: ما أعرف شنو هالعقلية فأنا بالعكس أتمنى أن سواي رجال يسمعوني ويعيدون النظر وخلي يجربون يسوون هذه الحالة يعني هو مو بشكل أوفر الإنفاق يكون كل من على
1: ست شهد ولو أقاطعك العفو ست رشا تحياتنا الشهودة مرة ثانية طبعا وست رشا بالمقابل حبيبتي خلينا نتفق وأكيد مار على جنابك كثير من هذه الحالات أكو رجال ينفقون بالهبل على نسائهم ولكن هم غائبين عاطفيا محسسها أنه هي فقط مربية أولاد يقولها اشتر ديناني كل شيء موفر لك كل الحياة الكريمة بس هو ما موجود قلبه ما موجود فهذا ذكي غبي ميلة بخته حظها الفقر
0: تدرين شنو هذا مشتري راحته بفلوسه وراح تباله بفلوسه يعني.
1: بفلوسه.
0: اي والله العظيم.
1: لا لا يس
0: فلوس وباله مرتاح يروح شي يسوي خليه يسوي، المهم المره مقتنعه وساكته. فهنا يرجع الاساس لمن يرجع بهذا الموضوع؟ يرجع للمره. الرجل الذكي يختار مره ذكيه حتى تعرف تمشي الحياه بحياته الزوجيه وعائلته بشكل صحيح.
1: نعم.
0: المرأة الذكية اللي تريد تشوفي هي، خلينا نتفق على شيء، ماكو يعني أو بشكل عام خلينا نقول مو ماكو ماكو زوجة أو بنية تتزوج هي مقررة تنفصل، هي كل وحدة تتزوج تريد تكون أسرة وتعيش حياة سعيدة بشكل عام. ممكن أكو حالات شاذة. فالرجل اللي ينفق على المرأة الصحيحة أكيد راح يأخذ نتيجة هذا إنفاقه، يعني بأولاده بيته بساعاته. بس الإنفاق أساسي بالحياة، هو مو موضوع مادي نهائياً، أتمنى لحد يأخذ الفكرة يعني. بس هاي حقيقة، حقيقة سأكون نساء متمكنات تصرف على نفسها، بس مو مثل ما زوجها يجيب لها وردة وهي ممكن بالهبل تصرف على روحها من عملها من شغلها.
1: صح. إذن الرجل الذكي هو اللي يعرف شلون ينفق على زوجته أو على عائلته يعني بصورة تخليهم ما محتاجين، تخلي هو قوامته مفعلة. نورتيني ست رشا حبيبتي، أتمنى لك الموفقية وإن شاء الله مرافعات ناجحة 100%. كل التقدير إليك وشكرا للطلة الحلوة.
0: شكرا لكم، شكرا لبرنامج
1: حبيبتي.
0: شكرا.
1: اهلا وسهلا، تشرفنا. انتوا ليش تصرفون يا اليابا يا اليابا؟ انتوا ليش ما تصرفون على نسوانكم؟ مو انتوا كلكم طبعا، بالعكس اكو رجال يعني اهلكوا نفسهم على مود عوائلهم، همين ما حلو هيجي يعني، يعني بالمعقول بالمعقول. بس شنو الفايدة صرف بالهبل وغيرها وغيرها، انه يعني سفرات حتى امور الرفاهية، امور رفاهية موجودة بس هو ما موجود، هو ماكو. بالتليفون حجز لهم طائرة، بالتليفون دزلهم ما اعرف شنو، بالتليفون وانت وين يعني؟ هي هاي المشكلة. الرجل الذكي اللي يعرف يسد كل ثغرة وكل احتياجات تحتاجها المرأة.

0: خلونا نستقبل أو ما نستقبل خلونا ناخذ المسجات الحلوة اللي وصلت لنا. من وين أبدي؟ من وين؟ يلا خلي نبدي من الأستاذ هاني اللي يقول المرأة الذكية هي اللي تملك سرعة البديهة واللي تحسين عقلها مرتب وتملك القرار الصائب في وقت الحيرة. صح زين. عاشق الهدوء، صباح الخير والعافية ستبان الطيبة، تحياتي لكم ستبان. عندي مناشدة من خلال راديو الرشيد. يوم أمس فقد الحاج سامي خليل عباس من أهالي منطقة بغداد البنوق، يبلغ من العمر 75 سنة، مصاب بزهايمر. يا ريت من خلالكم نقدر نوصل له. أني أحمد سعد وهذا رقمي 077-00-383-716، ولكم الأجر والثواب. 077-00-383-716. فقد الحاج سامي خليل عباس من أهالي منطقة البنوق، رجل مسن مصاب بزهايمر، يبلغ من العمر تقريبا 75 عاما. يعني تحية إلى أبطال مركز شرطة القدس، وأيضا مركز شرطة اللي موجود، مركز شرطة حي سومر كذلك، مراكز الشرطة المحيطة بهذه المنطقة، تحية إلى أبطالها. وإن شاء الله يتم العثور على هذا الرجل بأسرع وقت ممكن. تحياتي لك أخوي عاشق الهدوء. لما حبيبتي تقول صباح الحب والسعادة والجمال الأحلى وأجمل بان وسام الذوق. الرجل الذكي يمتلك حسن التصرف مع الآخر، شاكل بوعي، ينصت ويفكر قبل فعل أي شيء. المرأة الذكية هي اللي تبتعد عن الدراما وتركيزها على حل الموضوع بكل هدوء. حبيت، حلو، جميل جدا. حربي، بونجور يا حربي.
1: السلام عليكم وصباح الخير علينا وعلى جميع المستمعين وعلي ستبان، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. ستبان طبعا موضوع اليوم كلش حلو، بس أحب أقول لك أنا عندي فيك كم ملاحظة، يعني مو تعتبرونها أن هاي الشغلة من أحكيها مال، لا. موضوع أنه الإنفاق أوكي متفقين عليه، والرجال لازم يصرف والرجل لازم يشيل المسؤولية كلها، أوكي هذا كلها أوكي، بس هكو هي مرة حافظ على الرجال وتسوي، وأكو مرة لا لا أبالي، ما لها علاقة بالرجال، ينهجم يطيح حظه، عفوا يعني على هذا المصطلح يموت، المهم هي مرتاحة وجيبها فلوس. وبعض النساء طبعا أكو تعب رجلها كله بحلق أهلها وإخوانها، هذا الشيء غلط، وهاي صايرة وقدامي وأنا صحيح. يعني شايف هواي حالات زين، فهم مرات الرجل يعني مو كل شيء ينلام عليه، يعني أكو شغلات هي المرأة تقدر تسوي الرجال، وهي المرأة تقدر ترجع للصفر، ترجع لي ورا مين طرق.
0: نعم
1: زين.
0: نعم
1: شكرا لكم، تحياتي للمخرج، تحياتي لكم واحبكم.
0: ألف تحية لك أستاذ حربي، بس أنا أعتقد أنه الرجال هو رجال، مو تسوي المرأة رجال، يعني إحنا نقعد نربي، إحنا نقعد، يعني هو الرجال هو رجل، تربيته بنشئته، أهله ربوا رجال صحيح، متوازن، يشعر بالمسؤولية، يعرف شنو دوره بالحياة أمام قرينته، أمام أولاده، أمام جاره، أمام العائلة، أهله، خواته، عمامه، يعني كل من يعطي كل ذي حق حقه، فالرجل هو رجل مثل ما المرة شمرتها مرة، هي مرة معدلة مرتبة بتعاملها بعقليتها بأسلوبها بقعدتها بشغلها بكل شيء. خمن احنا نجي نقعد نربي بعض؟ يعني ما فائدة الأهل هنا والنشأة وغيرها وغيرها؟ لا، المفروض هو رجل جاهز. أوكي، هي ممكن أن تصحح بعض المسارات، وهو كذلك يصحح بيها بعض المسارات، ولكن البتلو المفروض هو زلمة يعني. نعم. حسن، صباح الخير عليك ستبان الموسوي وعلى الأستاذ وسام وعلى جميع المستمعين والمستمعات. دا سمع البرنامج واتصل وما حصل اليوم، ماكو الصوت الطفولي بطريقتك الأكثر من رائعة يا عيني. ستبان، أنا خريج كلية علوم سياسية لسنة 2010-2011 وخريج كلية القانون. واو، الله الله، زين. هذا المقطع جانب من تطبيق المحكمة الافتراضية، وهذا المقطع لحضرتك وليس للعرض. أوكي، هسه أشوفه. أيضا بعث لنا أستاذ حسن يعني مسج صوتي، حياك الله.
2: صباح الخير ستبان الموسوي، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات في راديو الرشيد. يا ربي صباحاتك تكون خير وبركة ورزق. بخصوص موضوع اليوم ستبان، موضوعك يعني كلش جميل، ولكن في المقابل كل احنا نقول بالعامية عندنا مثل يقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
0: صح.
2: فبعض الاحيان ذكاء النساء او اخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا، يعني الذكاء الزايد ايضا يسبب مشاكل وكذا. ولكن انا برايي الشخصي المرأة الذكية بأن تكون اللي هي اللي تختار الوقت المناسب لطرح موضوع معين، للمناقشة بموضوع معين، سواء كان مع زوجها أو أخوها أو مع أبوها، لأن الرجل عليها ضغوطات الحياة. صح، بهذا الوقت أصبحت المرأة أيضا عليها ضغوطات، وأيضا تشارك تساهم في مصروفات البيت والتزامات البيت ومع مصروفات العائلة، لكن يبقى الثقل الأكثر على الرجل. ف يعني المرأة لازم تختار الوقت المناسب من التالي تفتح موضوع، من التالي تفتح موضوع يزوجها. أنا برأيي هذا قمة ذكاء المرأة وقمة ذكاء الرجل أيضا، من يريد يفتح موضوع ويا شخص معين أو يا زوجة أو يا أخ أو يا أخت أو يا أب أو يختار الوقت المناسب، هاي تكون هي قمة الذكاء. وتحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين والمستمعات، أخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية لك أستاذ حسن الجميل، أتفق جدا معك في اختيار الوقت المناسب لفتح المواضيع مع المرأة ومع الرجال. يعني كثير من النساء بصراحة الرجل ماين عليها، يعني ماين عليها، المفروض هي ما عندها مثلا بعض الأوقات تكون مضطربة عاطفيا، أو مثلا تكون عندها معاناة متألمة، عندها صداع، ضايجة، حزينة، هرموناتها، شعرها مكفش، ما أعرف شنو، يعني هي بشر بالتالي. فعليك أنه أيضاً تقدر حالاتها البيولوجية والسيكولوجية يعني اللي تمر بها المرأة. أحبابي، يعني إحنا ليش نتغافل عن هذا الموضوع؟ ليش هي لازم تداريك أنت جاي تعبان ومتعرق وزهقان من الدنيا، وهي عليها أن ما تفتح موضوع وياك وتقدر، وأنت ما تقدر انه هي الان في حاله بيولوجيه صعبه عليها، عليك ان تساعدها او كفيها شرك على الاقل، يعني لا تظلم من اي شراني. فخليك متفهم. شوفوا، احنا نحتاج انه نعدي البعض، نحتاج انه نهدي من بعض، يعني نهدي على بعض، نعدي. اوكي، بعض الامور مشيها زين، ليش انت تطلب انه هي لا لازم تداري مشاعرك ولازم هاي، بس هي من مريضة لا لازم تسوي لك الريوق والغداء والعشاء وتنظف البيت والاولاد نظيفين وهي حلوة ومرتبة ولازم تجي ويجيك يا حي شانك ان شاء الله زين. لا حياتي، اريد فلوس، اريدك بسالم. أيها العالم أشعر كذا. زين عندنا بعد مشاركات حلوة من الأستاذ طالب. صباح الورد علوية. عن أحد المتصلين يقول المتصل يحكي براحته يقول لو صعد بالسطح لو المرة يمهلها. عودي يعني من يحكي عن المرة براحته. لا ترى الرجل الذكي هو الرجل الشجاع اللي يجي يقول المرته أو الحبيبته تراني تعرفت على غيرك. زين هو صح، يا إما آخر يوم بالعلاقة يا إما آخر يوم بعمره، وعلى الأغلب هو آخر يوم بعمرك. سلم على الشهداء اللي معاك. زين مصطفى الباشا منورنا. بونجور.
3: صباح الخير يا دكتور رشيد. صباح الخير ستنا. طبعا انا اشوف الذكاء، هاي من وجهة نظري، طبعا اشوف الذكاء انه الشخص يقدر تعب الثاني، يعني الزوجة يقدر تعب الرجال من الظروف المناخية الخارجية والاجتماعية اللي يصطدم بيها، يقدر تعبه، وهذا تكون هو قمة الذكاء. بالمقابل هو همين يقدر تعبها بالبيت، إدارة الأمور المنزلية والأطفال وغيرها. أنا أشوف هو هذا قمة الذكاء، ما أزيد الطين بلة، يعني فوق ما هو تعبان أني أظل أحاسب وأحكي وعاتب. وهو بالمقابل هم كذلك همين ما يشوف إذا أكو تقصير تفصيلة صغيرة هم يظل يعاتب ويصيح وكذلك. من وجهة نظري هذا الذكاء.
0: طيب.
3: حبيت أصبح عليكم أخوكم مصطفى الباشا.
0: أهلا وسهلا وصبحك هنا وعافية ونورتنا جدا. حسن يقول أستاذ حسن الزهيري مو يجي من العمل تعبان والزحامات وتستقبل أول ما يقعد. أقول لك حمودي، أقول لك حمودي مسخن وصديقتي ولدت ولازم أودي لها فضل، وبنت فلان تحولت ببيتها الجديد ولازم أودي لها هدية، ما طور المي يحترق وثلاجة فارغة وأريد ملابس للأطفال مال البيت. هنا انتهى الرجال. غطي وقوم غسل المواعين مسح البيت. يعني هاي منو تسوي هيك؟ صدق أكو هيك نسوان؟ والله لا طلقها. متحبش عبر. يلا حنروح آخر بريك. ممكن؟ إيه ممكن.
4: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أهم معك.

0: بكم من جديد في آخر نص ساعة من بنجور على راديو الرشيد. يلا نكمل مسجاتكم الحلوة والغالي. المخرج آلاء يوسف بونجور على عيونك، ونسمع مشاركنا بفويس. هلا والله
1: ست بان، شكرا على هذا الطاء الجميل. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وأني أتشرف أنه عملت معك. أنت إنسانة مبدعة وراقية وبت أصول، والله العظيم بت أصول.
0: الله يبارك فيك،
1: الله يرحم الوالد، إن شاء الله الله يوفقك
0: ويوفقك يا غالي. أسأل الله لك التوفيق والحفظ من كل مكروه، وشكرا لأن طمنتني عليك أخي وزميلي الغالي المخرج المبدع آلاء يوسف. لومي تقول حوار المرأة الوعي يعكس ذكائها وحكمتها. أبو مصطفى صباحك ورد جوري ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين. يقول نزار قباني عزة النفس ليست لسانا ساخرا ولا طبعا متكبرا، عزة النفس أن تبتعد عن كل من يحاول يقلل من قيمتك. صح. حسين الشيباني مشاركنا حتوني بونجور.
2: صباح الخير والعافية
0: يا هلا
2: سبان الغالي، مشتاقين. صباح الخير على تاج الرشيد والمخرج والمستمعين. المرأة الذكية أنا برأيي هي اللي تقدر تفرض رأيها بطريقة دبلوماسية على الرجل دون ما تحسسه أنه هو أقل من عندها قدر أو كلامه غير مسموع بطريقة معينة، خلينا نقول حيلة أنه تقدر تحتال عليه.
0: نعم.
2: بحيث من يسمع رأيها يأخذ به حتى لو عنده ملاحظات، لكن الطريقة اللي سردت إلى هاي مثلا يعني هذا الرأي تكون في طريقة مهذبة وبها فد نوع من ال خلينا نقول فد ذواته أو فد شيء بحيث تخليه يقتنع ودون ما تمس يعني كرامته خلينا نقول أو سلطته بالبيت. أنا أشوف هي هاي المرأة الذكية. تحياتي لكم.
0: يعني المرأة يا اكو فكرة بس ما ادري وين. المهم بس يعني انتبهت تقول انه تعرف شلون يعني تتعامل معاه بدهاء. ها مو خطية يا كيف. بس والله صح كلش صح. يعني اكو نساء ما مستخدمين لسه الكيد مالتهم، كيد النساء طبعا مو بصورة سلبية. شوفوا اكو هواية اذكياء ذكاء يعني ذكاء خارق بس مستخدميه بالشر، واكو هواية اذكياء مستخدمين ذكائهم بالخير. إذا المرأة عندها كيد فالرجل عنده مكر. أوكي تعالوا نتحد مكرنا ويا كيدكم نصالح الدنيا ما تسوى. يريجي ما راح تخلص السالفة. إلى أحمد يقول ولا تنبت في قلبي ودا لمن لا يصونه. يا الله يا الله يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد واللهم آمين. أبو عبد الله الغالي بعثنا رأي بالتأكيد في الموضوع، حياك الله من جديد.
3: السلام عليكم ستوان.
0: وعليكم طيبة. السلام
3: ستوان، أنا زوجتي طبعا من اختيار الحجية الله يرحمها. سبحان الله يا ست، الحمد لله وشكر أنه اختيار طيب.
0: الحمد
3: طيب
0: الحمد لله.
3: أنا بحكم عملي هسه يعني وقبل سائق تاكسي يعني قليل أكون يعني داخل البيت. بس هي دائرة البيت ذكائها من أجي الله يساعدك الله يعينك الله يعني بحلها اسمه وهذا البنات الله يحفظهن يعني من أجي كذلك نفس الكلام نفس اسمه الحمد لله وشكر
0: الحمد لله.
3: هي بذكائها بذكائها مخلية البيت جنة الحمد لله والله الحمد لله وشكر وأنه رب العالمين مطيني هاي الاختيار الطيب وأسأل الله أن يحفظكم. فآخر شيء آخر شيء يعني هي الكلمة الأخيرة بذكاء المرأة وأغلبية النساء ذكيات جدا. أسأل الله أن يحفظكم.
0: مع أنه المرأة تقودها عاطفتها بس أكو نساء لا يعني مطفين هذا الموضوع مشغلين عقلهم. حلو تحياتي لك أبو عبد الله والله يبارك لك بأختنا الغالية ويديم عليكم الألفة والتفاهم يا رب. الأخ رياض الجعفري تحية صباحية للأخت بان والكادر ربي يحفظكم ويرعاكم. تحياتي للجميع جميع المستمعين. أخوكم رياض الجعفري نورت يا عيني. علي محمد يبعث لنا عسل من بابل مع صباحات رائعة. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس نسمعه.

0: أبو مريم يعني الذوق كله ألف تحية إلك، وإحنا متفقين أنه حضرتك أرشيف بانجور. الله يبارك بيك ويطول بعمرك. شكرا. عباس الحمداني عند رأي صوتيا نسمعه.
1: الخير خيط الغالي يا عباس الحمداني، شورتك استاذ عمر رحمة على والديك، شورتك ويا ستبان انه انت اخويا سمع ضحكتها بالاخير. والله يا عم ضمت النظمين بس عند الله خبرك. شوف تاليتها استاذ عمر، والله لا تهجمي بيوتنا. تحياتي لكم عباس الحمداني، تحية الوردة الحمراء.
0: اسم الله عمر بيوتكم ان شاء الله. ساني قلت شي شو تقولون؟ اقول لكم صح، اي اكيد، نعم، يس اوف كورس، لا اله الا الله. مصطفى القيصر بونجور.
2: ابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي احلى، ألف بوسة يا مطر ما ظل ويا قدر، ألف بوسة يا مطر ما ظل ويا قدر. ماشي. صباح الخير عليك ستبان على المخرج وعلى المستمعين.
0: شلون صوت حلو، شنو هاي؟ لايك. أما الأخ الأستاذ حسن زهير يقول والله صيت أكو يا مكثرهن ما تدري بالدنيا، شرجت لو غربت. أي مثل ما أكو رجال هواية يعني مطفي مطفي كلش. يلا يجي يوم ويشتغل. أحبابي زين، هسه احنا حكينا عن الحالات الاجتماعية، زين هو إذا أكو فلوس الأمور تمشي، والله إذا أكو فلوس الإنسان شوية يرتب أموره، يقدر يقدم هدايا، ما تنعض إيده حتى يطي الفلوس بصرف بالبيت، زين يعني تتسدسد الأمور زين. فتعالوا نشوف البلد بفلوس ما بفلوس، إيش سووا، وين راحوا، وين إجوا. طبعا مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم، بس عدنا لكم أغنية هدية على الراديو.

بحق وزير سابق ومطالبات قضائية برفع الحصانة عن نائب. صولة الفجر توجه ضربة جديدة لمعاقل الفساد. حراك تشريعي لخفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة. القانونية النيابية تنفي تعديل مواعيد رواتب الموظفين. يستعد لطرح أزمة أراضيه أمام مؤتمر الأمم المتحدة. العراق يبرم اتفاقية إدارة ذكية للمياه مع تركيا. وطهران تربط إعادة فتح هرمز بالتزامات واشنطن. اشتراطات متقابلة لحل أزمة الملاحة في الخليج. في الصفحات الأخرى الداخلية من الصباح، الزيدي يؤكد تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية. الشروع بالتنفيذ الفعلي لمشروع مليون قطعة أرض. الحلبوسي وزيدان يبحثان إقرار القوانين المهمة. والعبودي الحكومة ماضية بحصر السلاح. مقترح نيابي لتخفيض مخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة. والبرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً. استنكر استهداف القوات الأمنية وطالب بتوظيف الخريجين القدامى. مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة 3 قوانين. مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عن نائب والنزاهة تستقدم 26 من الدرجات الخاصة. صولة الفجر تطيح ب3 مدراء وتلاحق وزيرا سابقا.

صفحة محافظات من صحيفة الصباح: الأزمة المالية تهدد الخطة الاستراتيجية لقطاع المجاري. ذي قار تعلن خلو نهري دجلة والفرات من التلوث. وبتقنيات المحاكمة عن بعد وبمواصفات حديثة، افتتاح مبنى محكمة جنح الموصل. نجاح تجربة لزراعة الشلب بالرش المطري في النجف. وتشكيل لجان لمتابعة المواقع الأثرية في وسط. كركوك تمنح 5 موافقات بيئية، وتبدأ برسوم 100,000 وتصل إلى 1,000,000 دينار. تعليمات جديدة لتظليل سيارات أو لتظليل زجاج السيارات في إقليم كردستان. في صفحة محليات من الصباح: العراق يستعد لطرح أزمة أراضيه المتدهورة أمام مؤتمر الأمم المتحدة. الأسبوع المقبل استئناف تشغيل خط بصرة دلهي والنقل، تقول تفعيل الرحلات الجوية لعشرة وجهات دولية. برنامج لفتح وتحري المقابر الجماعية للضحايا الأيزيديين. واستحداث فحوصات فقر الدم والحساسية الغذائية بالمدارس وفقا لمؤشرات منظمة اليونيسيف وتزايد حالات الإصابة. من الصباح مستمعينا، ننتقل معا إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق: هيئة الحج لا موعد لإجراء قرعة جديدة. موعد الرحيل لا يتبدل. العراق بلا قوات أجنبية بعد الثلاثين من أيلول. وثلاث حقائق وراء موعد الانسحاب، أو 300 حقائق بعد موعد أو وراء موعد الانسحاب. مليار دينار في صولة الفجر. الأموال المستردة تعادل رواتب وزارة الخارجية لشهر كامل. القبض على مدير عام الشركة العامة للسيارات هاشم السوداني، وصدور أمري قبض بحق أحمد الأسدي بتهمة الكسب غير المشروع. صدور 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة. القضاء يطالب من البرلمان رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي. كانت تخطط لمهاجمة أهداف معينة. العراق يعلن إجهاض هجمات بتفكيك شبكة تمتلك طائرات مسيرة. والتربية: لا تغيير بموعد اختبارات المتفوقين والمتميزين. توجه لزيادة التخصيصات المالية للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ. في صفحة تقارير وأخبار: محافظ بغداد يوجه بمراجعة شاملة للإجازات الاستثمارية وسحبها من المشاريع المتلكئة. محافظ ميسان يتابع ميدانيا دائرة شبكات الجنوب الكهربائية في المحافظة. ووزير النقل يعقد اجتماعا في الشركة العامة للنقل البحري بحضور رئيس مجلس المحافظة وعدد من نوابه أو من نوابها. المديرية العامة للماء تصاعد وتيرة أعمال مشروع ماء القرطان في محافظة الأنبار. والتربية العراقية تحدد مواعيد العام الدراسي الجديد الأول من أيلول للملاكات والعشرين للطلبة. الأنواء الجوية تتوقع تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام المتبقية أو المقبلة. في صفحة أخبار محلية من المشرق: مستمعين، 37 يوما بلا رواتب، ركود تجاري يخنق الأسواق العراقية. مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري جولة ميدانية موسعة في مدينة شمال بغداد. أخيرا هجرها أصحابها فالتهمها الزمن. منازل في بغداد تتحول إلى بؤر للحشرات والكلاب أجلكم الله. بهذا العنوان مستمعينا ننهي مطالعتنا في صحفنا الصادرة لهذا اليوم، وأيضا ننهي بانجور. شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من أعطى رأيه في الموضوع، وشكرا لكل من استمع إلى بانجور وإلى راديو الرشيد على 91.5. لنا لقاء غدا بعد إذن الله بعد 7:30. انتظروا مايكروفون بان الموسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج. من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر العديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. العمل: تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. هيئة النزاهة تنفي مداهمة منزل شقيق رئيس الوزراء السابق في منطقة الكاظمية. صدور أمر قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال وتعاقدات مخالفة للقانون. مكافحة المخدرات تنفذ عمليتين نوعيتين وتلقي القبض على مطلوبين في الأنبار وبابل. الداخلية:

الإطاحة بعدد من المتحرشين في حادثة المنصور ببغداد. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطها. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. إعلام عبري: إسرائيل تستعد لخفض قواتها في غزة إلى مستويات ما قبل 7 أكتوبر. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لأنه خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة. غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة شارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عدد ولا التسويلين.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر
1: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة

رشيد اف ام 91.5.

خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

من الرشيدة، فهم نبدأها بأهم العناوين. الزيدي، الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية يبدي مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فقر حزيدي الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات. وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات. قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي إن اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترح خفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات، وبيّن أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطن وشعوره بوجود إصلاح حقيقي، وأكد أن البدء بالإصلاح يجب أن يكون من الرئاسات والدرجات العليا من درجة وزير فما دون وصولا إلى المدير العام قبل الانتقال إلى بقية الموظفين وبما يحقق الإنصاف. في سياق متصل، قال لا صحة لما يتداول من شائعات بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوم، موضحا أن تأخر صرف الرواتب لا يعني أن الشهر تحول إلى هذه المدة، وإنما هناك تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي، مؤكدا أن الموظف يبقى مستحقا لراتبه عن 12 شهرا ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لصالح الأيتام في الدور الإيوائية. وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم بحسب البيان أن هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام، مشيرة إلى أن تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن من بينها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع إكسيوس الإخباري، قال نتعامل مع الأمر بهدوء وتابع نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي، الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوم. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 15 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: اطحن بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي ويانا يعني.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

البصرة. طهران سنواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطنا. واشنطن، الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن.
3: أعلن. على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: أغاني وأكثر الرشيد FM.

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد تحية لكل مستمعين، راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل غصة. نعم المتحك، أوكي المخرج الكبير المخضرم عمار كامل.

مستمعينا كي تحيه للجميع. خلونا نبدي بحلقه اليوم وبرنامجنا درس شاغر. تحيه لكل اللي يسمعونا اذا كان عبر اثيرنا 91.5 اف ام او اذا ليش لا اختنق وياك بدافتن يعني انا بعيده عن البرنامج ما اختنق بس وياك ما ادري ليش. المهم وايضا على تطبيقنا الخاص مثل ما ذكرت بهواتف الذكيه بالنظامين الاندرويد والنظام الاي او اس باسم راديو الرشيد. خلونا نبدي بحلقه اليوم ونشوف سؤالي. سؤالي يقول شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت البيت يصير أهدأ؟ أعيده. شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت البيت يصير أهدأ؟ أنطيكم التلفزيون الإنترنت.

صوت الطفل أو الأطفال، أو واحد من العائلة تحسون إنه صوته كلش يعني عالي أو يسوي دائما مشاكسات أو كذا، أنتوا تختارون حسب أنت، أوكي؟ يعني بعيدا عن أنه الأمور تكون مثلا عامة، لا، كل واحد يتصل بي يقول لي شنو أكثر شيء إذا اختفى من البيت يحس أنه البيت راح يصير أهدأ، التلفزيون، الإنترنت، صوت الطفل، لو واحد من أفراد عائلتك أنت تختاره تحس أنه هذا لو اختفى البيت يصير هادئ، أو مختفى يعني يطلع من البيت يروح يسافر تحس البيت هدوء صار. على فكرة احنا هوايد ان بعض الأحيان مثلا أكو أشخاص بالبيت نحسهم أنه هم موترين البيت، فاهميني؟ يعني حركتهم سريعة، صوتهم عالي، يحبوا هواية يحكي، يحبوا كذا، بس إذا غاب عنا نحس أكو فراغ، يعني لا وين مكانه خالي، لا احنا ليش يعني، فاهميني؟ فسؤالي يقول شنو أكثر شيء، بعدين طبعا راح أقول لكم مغزى السؤال، شنو أكثر شيء ممكن إذا اختفى من البيت احنا نحس بهدوء أو البيت يكون أهدأ، الطفل، الواحد من أفراد العائلة أنتوا تختاروه، أو التلفزيون أو الإنترنت؟ يلا نسمع 0780211 4115 0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115 أمير موسى قلبي مشتاقين كثيرا، تحياتي إليك أكيد، شكرا جزيلا عمري. رقم الآسيا 0770111 4115

0: يلا ويانا ألو. أول ألو، مساء الخير.
1: ألو مساء الخير،
0: أهلين وسهلين.
1: هلا عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك. شو أخبارك؟
1: والله بخير، أنت بخير، الله يحفظك.
0: أمورك تمام؟
1: والله بخير، أنا أسمع صوتك أكيد. أسئلة هذا السؤال.
0: شكرا بالنون، تسلم. يلا وسام، شنو أكثر شيء
1: يعني أنا يعني الطفل أكيد. أنا أقول
0: صدق، أنت ما تحب الأطفال؟
1: ما أحبهم، مو ما أحبهم، وإنما ما متعود. لأن يعني أنا مثل ما أقول يعني شلون يعني من بداية صرت مراهق بعد ما صار عندنا أطفال بصراحة.
0: زين.
1: فيجون لخطار وأشوف يعني الهوسة مالتهم، فيجون نفس ساعة ساعتين ثلاث ساعات ويروحون. فأشوف هاي الهوسة بس ما متعود عليها. والعائلة تجينا إذا كانوا أقارب شوف شنو يعني حاطينهم أكثر من مرة، يقولون مثلا يقولون إحنا متعودين على هاي الأجواء بيتنا. يعني من يشوفون شوية مثل ما نقول ضجت صعدت فوق او صحت على طفل او شيء، يقولوا لي ايه انت ما متعود على هذا الشيء، احنا عادي متعودين على هذا الشيء عادي. يعني اطفال ويتعاركون او يطيحون او يلعبون، عندنا جدا هذا الشيء عادي.
0: طيب بما انه انتم ما عندكم اطفال، يعني انت واخوتك وامك مو صحيح؟
1: نعم.
0: نلغي الاطفال من اختياراتنا على حسب انت حياتك، بما انه انتم ما عندكم، قلت لك بس عندكم تلفزيون، عندكم انترنت، عندكم واحد بالعائلة اكيد هو دائما ما مسوي يعني هوسه بالبيت. فمن ذني ثلاثة المن تختار اذا تحس انه اذا اختفى البيت شوية صار اهدى؟
1: مو اختفى، انا اقول لك
0: يعني مو اختفى، انا ما اقصد انه يعني يروح يروح، بس قصدي انه ما موجود.
1: عندنا تلفزيونين، بلازمة كبيرة ما تبي الاستقبال، هاي بس وكان دائما يباع عليها. والبلازمة عندنا بتحولي، فدائما هم يشوف مسلسلات او يعني وقت الاذان او هيك شيء. بس شوية دائما تتصوص شوية اعلى من اللازم. وانا اجي انا الصي دائما او مرات اطفيه، فما اعرف ليش اي شوية الصوت اعلى شوية من شلون نشوفه من الطبيعي مثلا. فاذا اختار هذا التلفزيون
0: زين، فتشيل هذا التلفزيون. اوكي تمام. طيب
1: عادي شوف مسلسلات موبايلها او شيء،
0: اي بيع عن طيل واحد فقير شنو هذا تجي بايج من عنده مو صحيح؟
1: مو هي خطيه تفرج على مثلا مسلسل او شيء داخل التابع مثلا.
0: زين،
1: بس شويه صوته شوف مرات عالي، انا شويه صوتي من الصوت كلش عالي يعني مثلا.
0: زين اوكي فهمتك، شكرا وسام.
1: حياتي لك عيوني يا ورده، مع السلامه. باي باي.
0: باي باي. مية هلا. الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: لو عبير شلونك؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي سادر كل المستمعين. اكيد
0: هذا منو هذا؟ هذا شنو هذا؟
2: شوفي يعني اسبوع ونسيتوني.
0: ها وين انت؟ هاي انت وين انت عمي؟ شلونك؟
2: موجودين موجودين.
0: شخبارك؟ سيوفي دائما منورنا انت، بغيابك ووجودك منورنا. بعد شو تريد روح هاي تمشيك اسبوع اسبوع تمشي وانت ايشي رافع راسك؟
2: اكو شيء مهم في الموضوع هذا من قلبك يعني؟
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله. سيوفي يقول لي شيء من ذي ذكرت عن بيت انتو عندكم، تحس انه يعني مو شوية صار اكو دو اثر على تبحنا شوية
2: زمان. اول ما ذكرت الموضوع
0: طبعا ايه
2: الاطفال هو صدق زينة حياة الدنيا وابواب وهاي الجوالي. مرات الجراحة ما تكون مرة بعض والبوت ماليتهم اوكي. من الأمارة اطفال مضمازة، اطفال اخوان يعني بعد ان نطع عندي اطفال اوكي.
0: دا جهالك عيني، دا جهال اخوك تطلب من عيني انتهو فتضوج من اطفالي بالي. بس دول جهالك راح تضوج؟ لا ما تضوج.
2: لا لا ما لا لا ماكو فرق عبير، اطفال اخوي اطفالي مو صحيح. بس قلت لك هاي الوكاحة مالتهم الزايد، وخصوصا هاي الاطفال يعني امانة هذول اللي ماكو يعني متبرعين عليهم اصلا، ماكو براءات اطفال عليهم. يعني تصرفاتهم كما يعني تصرفات كلش يعني ما اعرف اوفر، ما اعرف يعني بالضبط شلون اوصف لك اياها.
0: بلي فهمت.
2: اكيد الاطفال يعني.
0: طيب اشكرك استاذ سيف لوقتك، طلعتنا من وقتك هواي انت، شكرا.
2: ويدور قلبي تعبير يا ورده، شكرا جزيلا.
0: هلا عمري، باي باي. يلا اتصال وتحل الخبز.
3: يرضيك لو ما يرضيك اعلنها موت انا.
0: انت يرضيك لو ما يرضيك هذا الحكي.
3: وحدك حبيبي وحدك.
0: احمد من ضمن الاشياء اللي اختفت بالحياه والحياه تصير اهدى، يعني حياتنا احنا يومياتنا كذا منو؟ عمر كاي صح، إجابة صحيحة.

على فكرة يعني ما يصير أكو أكشن. لا لا لا بقيك والله شيء بقيك مو صحيح. يعني إحنا نقعد يعني نقعد نحكي إذا عم نحكي عن عمار عايمن نحكي مثلاً ما ترى هم الثالثة.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا، حياك. هلا والله،
1: شلون السيد؟
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: يا رب دائما تكون بخير. من وياي؟ مجيد.
1: ابو حمود. زيونك
0: ابو حمودي، شلونك ابو حمودي؟
1: الحمد لله سيد.
0: شنو اخبارك يا رب؟ بخير.
1: انت شو اخبارك يا ورد الورد؟
0: الحمد لله تمام. يلا ابو حمودي احكي لنا، قول لنا.
1: توقع احلى من صوت الجهاز؟
0: بس يعني اوكي، ما هو ماكو احلى من عنده، بس هو مزعج بصراحه. الحاح
1: مزعج، اللي يحكي هواي.

0: بابا أنا سؤالي يقول إنه بالبيت أنت عائلتك أوكي تحس إنه أيه. أكو شخص هذا إذا مثلا راح نام سافر راح بيت خالة بيت عمة بيت جدة تحس البيت يصير أهدى فانطيتكم يا أما شخص أو انطيتك يا أما تلفزيون أو الإنترنت واحد يجي يقول لك والله الإنترنت لأنه يعني تحس ماكو أصوات ألعاب ماكو تيك توك وما أدري شنو هاي السوالف مثلا شخص أوكي من هو
1: سالي الإنترنت
0: من هو
1: المرة
0: يا به طلقتين ثلاثة أربعة عادي صدق تذهب والله يلا اليوم اثنين عندك مجال منا الخميس للجمعة تصلح موقفك أوكي ما أسمح لك زين
1: هدوء والله
0: زين ليش يصير هدوء يعني هي تحكي مثلا هواية لو قصدك إنه يعني يا عزيز مدى استوعبوني
1: يصير أهدى أهدى الأمور أهدى ثلاثة بالموضوع
0: الله يستر عليك أبو حمودي ما أقول غير
1: الله
0: يستر عليك الله يستر عليك
1: عمرك.
0: والله كان مستمع رائع أبو حمودي طيب أبو حمودي تحياتي لك أكيد نورتني يعني كل شاكرة اتصالك باي باي كسر كسر يلا ألو
2: ألو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلونك
0: هلا محمد شلونك
2: والله الحمد لله تحياتي لك تحيات المخرج
0: شكرا تحياتي إلك فقط آني يلا محمد احكي لي
2: الانترنت
0: ليش ليش هذا اي ليش
2: حتى شويه واحد مثل ما نقول يصير بعيد يرتاح نفسيا في الهدوء
0: تقصد الهدوء النفسي مو إلا أنه هدوء صاخب بأصوات وكذا هدوء أيه نفسي نعم تبتعد أيه شوية كذا وين قتها السالفة
2: نعم
0: قطعوا علينا النت قمنا نفتح الفي بي ان اي
2: اكيد حتى شنو واحد مثل ما نقول هذا اليوم او الجيد مثلا كم ساعه انا ما عندي انترنت مثلا او حسوي لي شغله اقالي فتشي او مثلا اسوي مثلا اخطط الفتشي بعيد عن الانترنت
0: زين فهمتك
2: نعم
0: اوكي الانترنت طيب اي عادي الغي حساب يعني الغي اشتراكك لا تشترك لا. لازم في شيء مجبر عليه قصدك مو انت تسوي ها فهمتك
2: يعني, يعني من موجود كل شويه خلنا نشوف من اتصل منو راسل منو شناشرين كذا بس لما المقطوع رسميا لا هذا تختلف ان شاء الله
0: اوكي فهمتك شكرا استاذ محمد نورتنا
2: شكرا
0: استاذ هلا والله باي باي

يلا بعد ما تواصل وياكم أكيد خلونا أكرر لكم أرقام هواتفنا 0780211115 و0780211617. ما حلوة هالأغنية. 0770111415. ما حلوة إيه.

طبعا اعتذاري شديد الى محبي هيثم يوسف وهاي الاغنيه انا كلش احبها هوايه. فبالبدايه قلت انه ما حلو وهذا انه اعرف عمار اذا اقول حلوه ما راح يطلعها فسمعناها كلها عرفتوها عرفت شنو هاي هذا شو يسموها شفره ويا عمار الشيء اللي حلو تقولون عليه حلو ما يكملها يعني تقولون ما حلو اوكي فبالتالي لا الاغنيه حلوه اكيد يعني. جتنا رسالة من محمد كندا ذكرتني بقديم هذه ما طلعتها أنت فاصل الإهداءات اللي كانت عبر الإذاعات قبل أبعث أرقى تحياتي محملة بعطر الورد وفوح الياسمين ومكلل بأسماء آيات الود والتقدير والله هيك كاتب والله هو هيك كاتب وما تنقرب غير طريقة على فكرة يلا أبعث أرقى تحياتي محملة بعطر الورد وفوح الياسمين ومكللة بأسماء آيات الود والتقدير إلى قامة إعلامية شامخة ومخرج الإذاعة الأول عمار كامل

0: يلا بعدنا نتواصل وياكم اكيد وعدنا اتصال. الو
1: يوم جديد ومساء جديد.
0: اهلا امير. أهلاً مساءك ورد جميلة. هلا والله. الحمد لله. تشلونك؟
1: استوري فتحت وجيت قبل مباشرة يعني بالشغل يعني اصلا يعني
0: يا هلا وميت هلا
1: يعني راح اضوجش ما اعرف شنو الخطة مال سؤالكم.
0: إيه. نوقف يم الصبور ايش رايك؟
1: يومي راح تخليني
0: انت مشتاق للصبورة؟
1: لا لا بشرف مو شنو
0: مو بس مو كيفك انت مالك علاقة. عمار يقول راح يزعل. صدق تزعل امير؟
1: لا ما ازعل ما ازعل لا بس مواني يعني تعرف شنو؟
0: لا قول لا تتدخل بيناتنا ودا يحاول عد يعني هذا لا تتدخل بيناتنا انت مالك علاقة اوكي؟
1: مشتاقين
0: لعمار ليش مشتاق؟ هو وين غير موجود؟ المهم امير سؤال يقول
1: هذا
0: طيته فلوس ابو كندا يمكن تورطت وياه حكينا بها من زمان. المهم يلا ما لنا علاقة الداخل بين البصرة والبصلة وقشرتها ما ينوب الا ريحتها فخلاص. امير سؤال يقول اشياء راح اذكرها لك تحسها انه لو اختفت او راحت لفترة معينة البيت يصير اهدأ اوكي؟ التلفزيون، الانترنت، الاطفال، واحد من العائلة.
1: التلفزيون هو حاليا ما له دور. الانترنت احنا ما نقدر بلاياه. والاطفال يعني هم هسه جهالي مو يمي. يعني البيت هدوء فالاطفال يعني اختار.
0: ايوه زين.
1: يعني شنو؟ ما ادري مركز زين
0: لا لا هاي صحيح لا احسن ما قال المره سجاج ما ادري ما يعرفون السالفه شنو عادي يسمعون يسمعون بس ما قال المره مشكله هاي فاوكي يلا اختاريت يعني حل ممكن انهم يوقعك ببورطه كبيره اوكي الاطفال
1: ايه اوكي الاطفال اي اي بس هم يعني بس صح انه ما تقاس بس
0: بس مكانهم خالي واشتاقيت لهم مدد امهم
1: اي والله
0: بلي بلي فهمتك بلي. طيب تحياتي لك امور اكيد منورنا شكرا هلا والله باي باي مع الف سلامه اتصال اخر الو عليكم السلام هلا والله والله انا زينه واصير احسن اذا نصيت الراديو
2: نصيته والله
0: اي والله شكرا من وياي
2: مجيد حميد من بغداد
0: هسه ذكرتك يا مجيد صدق كذي شنو انتو نورتنا مجيد مية هلا
2: انت النور الله يحفظك
0: اي مجيد احكي لي ايش راح تختار وليش
2: تعليق انا بنتي الثانية يقولون الطفل الثاني اوسع من الطفل الاول
0: اي هم هم كوما يقولون هم سكتوا كل شيء يقولون العالم ما لها علاقة
2: أباخ أو أخت الفي وتجربين هذا الشعور يا ربي
0: إنزين إن شاء الله إن شاء الله لا مو إن شاء الله
2: تعبير من الحال البيت هدوء البيت هدوء والدتي تقول بعدهم وحشة والله
0: إيه فتحس إنه الطفل
2: إي نعم
0: لأنه ممكن يكون كثير الحركة والصوت وكذا ما تقدر يعني إنه أوكي الطفل طيب أنا كلش أشكرك مجيد نورتني تحياتي لك
2: هلا
0: عيوني طيب ما يخلص سوء تفاهم بيناتنا
3: بنفعل شيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: عجبتك الاغنيه؟ انت عند تباوعها بطريقه انه يعني شايف هذا قبل توم وجيري تطلع عيونه شيء قدامها اي عافيه هيك دا احس فرحان شكو يلا شنو شو تلمي عندي يلا يلا اتصال
1: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام اهلا وسهلا عيوني الحمد لله تمام بخير
1: تحياتي استاذ عمار الورد على الافراد هذا حلو البرامج الحلوه اللي يقدمها
0: هو اللي يقدم برنامج انا دا اسوي لا لا لا ليش تزعلوني من عندكم انتم؟
1: لا مو
0: دا تقول على البرامج دا يقدمها يعني انا ايش دا اسوي اذا هو دا يقدم؟
1: هو دا يقطع الهدف وتتهش فيه نفسه مو ما خليتينا نكمل
0: لا لا لا لا لا يلا عموما
1: اي كلكم طيبين
0: في الدول عينك
1: تسلم الوقت مال البرنامج
0: يا عيني يا عيني شكرا هسه اوكي تمام احكي لنا شنو الشيء اللي اذا اختفى من البيت تحس انه يصير اهدى ذكرت اني تلفزيون انترنت اطفال واحد من العائله انت تختار
1: والله العائله رقم واحد يعني انا بالنسبه لي احكي عن نفسي اذا ما موجودين بالبيت احس البيت كانه ما راحش علي
0: هو اكيد متفقين احنا انه هذول اكيد يعني حتى لو قلنا اطفال فهم اطفالك وتاكيد انت تشتاق لهم وهاي بس يعني قصدي منو اللي اكثر بالبيت مسوي يعني مسوي ضجه فاهمني من ذن الاشياء اللي انا ذكرتها
1: هم زياده الاطفال يعني من يطلعون اي واحد شويه يرتاح يريد كذا يريد الانترنت تعودنا عليه صار هو يعني حياتنا العمليه صحيح. والاتصال والتواصل ويا المجتمع وياكم يعني سهل الامور حوالي المجتمع فانقطاع لا يعني بس اكثر شيء البيت يعني الاولاد من يطلعون واحد يريد يرتاح مثلا من
0: على اعتبار هو يعني ممكن يكون اصغر جزء بالبيت او اصغر عنصر بالبيت فبالتالي ما تقدر دائما انه انت تتحكم بيهم بصوتهم بحركتهم بلعبهم يعني صعب
1: لا انا احكيت عن نفسي يعني ما احترامي للمتصلين والمستمعين انا احكيت عن نفسي انا طفل البيت يعني كل شيء وعده مكانه يعني انتهى بعد اجا ابوكم
0: فاهمت
1: اي بس هم يجي وقت واحد يريد شلون مثلا يريد مثلا ينام يرتاح يعني من يكونون طالعين مثلا رايحين عند جدهم او عمهم
0: اوكي
1: طالعين تبقى انت بوحدك يعني بس تتمنى شوقك يرجعون يعني
0: طيب فاهمتك وصلت فكرتك وصلت
1: بس تزعلي من عندي
0: لا عيوني لا نشاق وياك اكيد على راسي يعني كل الشاكرة اتصالك
1: أنا دائما يعني أنا قناة الرشيد ثابتة عندي على الراديو ما أؤخرها أبد
0: زين
1: يعني شوكت ما أقعد بالسيارة رأسا الراديو قناة الرشيد يعني ما
0: أشكرك شكرا شكرا أكيد نعتز بهذا الحب أنا يعني كلش أشكر اتصالك نورتنا
1: بس عندي طلب صغير
0: أي أمرني قول
1: الله يسلمك السؤال
0: نعم جواب
1: سابقا كنا من نطلع يعني حتى من نطلع خارج بغداد البث ماشي ويانا هسه داخل بغداد يعني ادخل مناطق وصير عندي خرخشه
0: بس صار خرخشه بصوتك تتخيل منه وقيس شنو الوضع ببغداد وبالعراق يعني اي بس تعرف كميه الاذاعات ما شاء الله ما شاء الله كلش هوايه تكثر فبالتالي اكو شويه تشويش دي يصير والقسم الفني دي يحاولون يعالجون الموضوع احنا ندري بيه يعني
1: ايه
0: ايه ايه صحيح احنا ندري وعندنا علم بهذا الموضوع ودا يحاولون والله يصلحون الوضع بس قلت لك كمية الإذاعات اللي موجودة والتشويش وكذا يعني الأثير شيل قصر مثلا عموما تحياتي لك اكيد انا كل شاكرة اتصالك نورتنا شكرا
2: شو قد تشاقة شو قد تشاقة انت هسه هاي من طلعها تحكيها صقد لو تشاقة

انا متواصل معكم اكيد معنا ببرنامجنا وابي ادوان الحلوه بكم باتصالاتكم انتم فقط واصوات الحلوه انتم فقط اوكي. متواصلين وبعدنا بموضوعي او سؤالي اللي يقول انه لو اكو اشياء ذكرتها راح اذكرها مره ثانيه، اذا اختفت من البيت تحسوا ان البيت يصير اهدى ويعني شويه يكون اكو ركود بالبيت، التلفزيون الانترنت انطيتكم الاطفال واحد من العائله تحسوا هو المشاغب دائما. ارقامنا جاهزه لكم 078 عمار على الواتساب مال اذاعه مو اوكي 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0 دزيته 0780211415. اشن مدري سويت انا جبت الاثير على الاثير الاسيا شبيك والله هذا الفيديو مالنا خالد عمران 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. هسه دور لك اياه بالهاي على على طار الهدوء اللي نحكي به، يعني اكو ناس هم اذا يشوفون البيت هذا اكو شيء شو هدوء، ليش هذا الهدوء موجود؟ يلا بس طلع لنا فاصل قصير خليه مؤدى يا إلهي أسا واحد يساعدك حتى بالله هذا استغفر الله استغفر الله. يلا عمار يلا شو نسوي الحمد لله والشكر.

0: ابنة أطلب من أبوهم 500,000 وشيشة لو عير الجهال بولد خالتهم. يا لا أفتح موضوع أمتي من قلت لي طالعة زرقة بيوم عرسي بال87. إيه لو سولفي لهم على أبوهم من كان مصادق ابتهال مديرة الروضة مال ابنة همو تمام. زي ليش ما أتخربط ورجفهم مو؟ لو اختصرها واحرق البيت.
1: طبعا اكيد تحية كبيرة جدا الى خالد عمران، فظيع هذا الشاب امانة، يعني فظيع فظيع. فشفتوه هذا هو طبعا اجواء يوم الجمعة الهادئة، فلما متعودة الام انه تكون هيك اجواء هادئة فبالتالي تصنع في بعض الاحيان، اكيد تحياتنا لكل امهاتنا، تصنع في بعض الاحيان مشكلة، لازم اكو فت صوت وصخب وكذا. عموما وصلنا لختام حلقتنا. قبل ما اختم اكيد كان موضوعي هو او سؤالي يقول شنو اكثر شيء اذا اختفى من البيت يصير البيت اهدأ، تلفزيون الانترنت صوت الاطفال احد افراد العائلة. يمكن كنا نعرف وكنا نحب هذا الموضوع بانه يكون البيت هادئ، لانه يمكن الهدوء بالبيت يكون راحة، بس مرات الهدوء الزايد يعني اكو شيء ناقص، لان صوت الاطفال سوالف الاهل حتى الازعاج اللي مرات يرفع ضغطنا من قبل الاشخاص اللي موجودين داير مدايرنا بالبيت وساكنين ويانا هو جزء من حياة البيت وروحه. بالنهاية مو كل ازعاج نحتاج نتخلص منه، بعض الازعاجات اذا اختفت نشتاق لها، وهذا انتو قلتو باثناء اتصالاتكم واختاريتوا الاطفال اكثر شيء طبعا، بس قلتو حتى بغيابهم احنا نقول لا البيت صنطة او مكانهم خالي او شو، يعني تحسون انه البيت بيفت شيء ناقص. واضح بأنه أكو ناس الهدوء بالنسبة لهم نعمة، وأكو ناس إذا هدى البيت 5 دقائق يبدون يشكون مثل خالد عمران شنو صاير ليش ما حد يحكي. بالنهاية البيت إلى اللي بيه حياة أكيد لازم تكون بيه شوية ضجة. شايفين أكو بيوت يعني أنت من تدخل لها هيك الضوج أو تختنق أو كذا، لأنه مثلا الأضواء خافتة، هدوء تام، ما أدري يعني تحس ماكو حياة، ماكو روح، ماكو حركة بالبيت، وهاي الأشياء يعني حالك حال أي عائلة ثانية مثلا، فاهميني. فآخر شيء ممكن أقول لكم، مرات نتمنى يختفي الصوت والإزعاج حتى نرتاح، لكن لما يختفي راح نكتشف بأنه هاي الأصوات هي كانت جزء من حياتنا. صحيح كلنا نحتاج إلى وقت للهدوء، بس نفس الوقت نحتاج أصوات الناس اللي نحبهم ويكونون موجودين بحياتنا. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم لطيف وحلو. شكرا لمشاركتكم وياي، تحيات عمار كامل لكم وتحياتي، باكر نفس الموعد نلتقي وياكم، باي باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراءات اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر، الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلهي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق هرمز حتى تقبل واشنطن كل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد مهدد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تحول ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصبح.
8: أغاني وأكثر.
9: أغاني وأكثر.
8: الرشيد أفهم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر ويا ريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: والله شدا تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدا تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدا تحس من تدق النذله وياي وباذن الشمات تفسبس. والله شدا تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا انا مقيس. والله شدا تحس
1: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك الرشيد.

نشرة إخبارية من رشيد أفن، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهنة والتي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، وهو ما يفرض التعامل الدقيق مع الأموال العامة وتعزيز كل الجهود لتخطي هذه الصعوبات. قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم

في الصرف نتيجة الوضع المالي، مؤكدا أن الموظف يبقى مستحقا لراتبه عن 12 شهرا ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لإصالح الأيتام في الدور الإيوائي. وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى عبد الرحيم بحسب البيان أن هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام، مشيرة إلى أن تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة شروط طهران، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن من بينها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المطالب الإيرانية في مقابلة أجراها معه موقع أكسيوس الإخباري، قال: نحن نتعامل مع الأمر بهدوء، وتابع: نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق، نحن نكتفي بمراقبة إيران مع تضخمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بعنوانها. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: من خلاله. يعني مثلا تيجي على واحد تقول له يابا شنو مفهوم النجاح بالنسبة لك؟ يقول لك النجاح مثلا انه اني اكون مثلا متفوق. واحد يقول لك النجاح معناها انه اني بعد ما احتاج احد. النجاح بمعنى كثرة المبيعات بالبزنس مالتي. النجاح معناها بالنسبة لي انت. كل واحد يقولها فد شغلة. في حلقة اليوم كل متصل راح يتصل حسأله سؤال مختلف وهو عن معنى شيء شنو بالنسبة له. يعني كل واحد راح ياخذ سؤال مختلف. تجاوب على قبلك ممنوع، تناقش قبلك ممنوع. يلا هاي شيء لطيفة السالفة. فكل واحد بيكم راح يحكي لي عن يعني من أسئلة السؤال يجي مباشرة يقول لي شنو معنى الكلمة اللي راح أقول لها حسب تفسيره هو. وبالمناسبة كل يغني على ليلاه، يعني كل واحد راح يفسر حسب ما يشوفها هو كشخص، ما له خاص بالآخرين، ما له خاص بأي تفصيلة معينة. فلذلك تهيئوا معي أن نخوض تجربة معنى لشيء معين. 40 سؤال أدي بهذا الموضوع، إنه شنو معنى فلان شي، شنو معنى فلان شي، شنو معنى فلان شي، على عدد المتصلين وأكثر إذا كانوا يريدون يتشاركون ويانا. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وعلى 0720114115.
1: ما كنت بفراق يدري هيج تقوى، صرت اشع

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور
1: الحبيب ابو صافي.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلون اخي؟
0: شلون الاخبار؟
1: هلا اخي. هلا
0: هلا هلا. شلون اخبارك؟ هلا
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك. الله يسلمك يا حبيبي. يلا جاهز منير؟
1: انا جاهز.
0: اوكي دائما جاهز انت ما شاء الله عليك. طيب
1: شوف الجروب يقولون يا ستار شكو.
0: لا ما عليك بيهم هاي شاي، هاي اشاعات ما لها خص بيها. طيب اذا قلت لك شنو تفسير او معنى الحب بالنسبه لك؟
1: بصوره عامه بالنسبه لي شخصيا.
0: بالنسبه لك شخصيا انت شنو معنى الحب؟
1: والله بسلاطين احكي لك صراحه. يعني انا مرات اقول لك الحب وما الحب ولا الحبيب الاولي. انا هواي احب عكس هذا الشيء. يعني مريت مرحله مراهقه حبيت انسانه.
0: اي
1: يعني حتى بعد الزواج صارت هاي الحاله. وهذه رجعت وصدق.
0: اي ما عادي شو طبيعي. اي
1: فلحد الان ابو سلطان لحد الان احب.
0: لحد الان تحب. شنو معنى الحب بالنسبه لك؟ يعني شنو احب؟ يعني
1: هي مشاعر مشتركه بين
0: طرفين. نعم.
1: اي وتنبني على اساس اما نظرات او اعجاب بشيء بالشخص نفسه، مثلا شخصيته.
0: نعم.
1: او عيونه. او شعره.
0: اي خلاص هاي اوكي. اي هناك شعره كاف ناقف. اي
1: زين. اوكي. يعني شو بدك هذا الحب؟ يعني
0: انت بالنسبه لك هيك الحب. اوكي طيب.
1: طبعا اضحي ابو السلاطين اضحي همين يعني مو بس هالكلام.
0: اي اوكي.
1: هو بس اضحي واحده
0: اثنين واحده الوقت. لا ما هيك تفتح شو اسمه. المهم فبالتالي اذا بالنسبه لك هو تضحيه و يعني معرفه بكل التفاصيل الخاصه بهذا الشخص، وايضا من جانب اخر اللي هي المشاعر المتبادله ما بين الطرفين.
1: صحيح.
0: تمام حلو. اوكي شكرا لك استاذ منير، انا ممتن لحضرتك الاتصال. بالعكس دكتورنا الجميل انت دائما انت دائما رائع. شكرا جزيلا. هلا يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو اهلا وسهلا. بها مجات نصير الراديو شويه. يا
2: بس احتمال يكثر ترى الحراره.
0: حراره
2: حرارة الجو هي الايفون يصب السيارة.
0: صدق حارة الدنيا برا؟
2: لا
0: لا ما منو جاية؟
2: جمالتنا سامر.
0: منو جاية؟
2: ام شهد.
0: ام شهد. ام شهد هاي يعني اشاعة، هذا احساس نفسي ترى الجو كلش حلو برا.
2: كلش حلو.
0: خبل ايش قد درجة الحرارة تقرانش في السيارة؟
2: والله ايش ما ادري. صح. ابرزق ابرزق.
0: ايه شنو معنى؟
2: يعني هو الرزق يعني غير هي مسيرة الحياة هذه.
0: طيب ايه انت يسأل اليوم من واحد من انت تفكرين تقولين انا مثلا فلان شيء اعتبر رزق فلان شيء فلان موضوع فلان موضوع.
2: يعني هي اكتفاء للمواطن او للشخص. بحس باكتفاء ذاتي لحياتك لأطفالك لبيتك، لأن يعني مو بس أنت، يعني الرزق ما يجي بس إليك، يجي للبيت للأولاد لكل يعني احتياجاتنا بالحياة.
0: نعم.
2: فالرزق يعني هو شيء أساس هذا بالحياة، والحمد لله والشكر يعني هو يجي من رب العالمين. بس الرزق الحلال طبعا عم تحس بنعمة في الرزق اللي يجي.
0: طيب شنو اكثر شيء تحسين انت يعني هذا رزقه بالنسبه لك؟
2: شلون
0: شنو اكثر شيء تحسين الى انه هو رزقه بالنسبه لك هذا؟
2: الصحه.
0: صحه. اوكي
2: الصحه. الصحه لي ولاولادي.
0: نعم.
2: والستر هذا عندي اكبر رزق من الله.
0: حلو. اوكي
2: والله.
0: الله يحفظهم ان شاء الله يا رب.
2: الله يسلمك.
0: جام شهد تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا مرحبا. يقال إلى أن الرزق مرات ممكن يجي فلوس، صحة، أهل، فرص، راحة بال أو علاقات. أما بالنسبة لتفسير الحب فالحب هو ممكن يكون عنده شعور تضحية، أمان، اهتمام، مسؤولية أو احتواء. هاي كل واحدة راح أقول لكم إياها بعد ما أقول لكم عن السؤال. طيب عندنا اتصال. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
3: شو
1: مصطفى.
0: يا هلا بيك.
1: والله انا مشترك جديد اول مرة.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: مثنى ابو كرار.
0: مثنى ابو كرار؟
1: اي.
0: اهلا وسهلا بيك. طيب مثنى، شنو تفسير او معنى القوة بالنسبة لك؟
1: القوة؟
0: إذا جيت أنا سألتك قلت لك
1: وياك
0: لا، إذا أقول لك إذا جيت أنا سألتك قلت لك شنو معنى القوة بالنسبة لك؟
1: مالو؟
0: أي وياك؟
1: أقول لك القوة هي القدرة
0: شنو؟ 100%. أنت بالنسبة لك شنو؟
1: ها؟
0: شنو تفسيرك لها القوة؟
1: القوة شيء يعني عظيم.
0: زين، شنو الشيء اللي تحس به الى انه انت تشعر بالقوه به من خلاله؟
1: بس
0: انه انت شنو الشيء السيطر تقول اني احس الى انه اني قوي بهذا الشيء؟
1: انا بالنسبه لي قوي بالصبر.
0: اي
1: عند قوه الصبر يعني.
0: قوه الصبر
1: اي، قوه الايمان بالله
0: ونعمه بالله.
1: أي.
0: طيب حلو، اوكي، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورده، هلا. من مفاهيم القوه هي السيطره، الانتصار، الصبر او التحمل، القدره على اتخاذ القرار، والتراجع عند الخطا. هاي كلها هي تفاسير للقوه.

0: هي ناخذ يعنى اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: استاذ مسلم موضوع الحلقه.
0: اسم حضرتك؟
1: علاء من محافظه واسط.
0: علاء من محافظه واسط.
1: حاليا اسمعكم من جهاز الراديو بالدوام بغداد.
0: من بغداد، كل الهلا بيك، يا اهلا وسهلا. طيب اذا سالتك انا سؤال، شنو معنى او تفسير الفشل بالنسبه لك؟
1: استاذ اعتقد الفشل يجي وراء النجاح، فكل تجربه فشل الانسان يقدر يستفاد من عندها. كل انسان فشل مره او مره اخرى، وخير دليل اللي العلماء اللي اخترعوا الكهرباء والراديو وجهاز الراديو والهاتف المحمول الى اخره. فمحاولات يعني تجربات، بعض التجربات يعني فتره يعني تجربه 100 200 تجربه. والطيران هم كذلك، الطيران
0: نعم صحيح،
1: موضوع الطيران
0: اي يعني قصدك لا انه دائما هي ال ال ال ال الفشل هو يكون حافز حتى انت توصل الى مكان معين، بحيث تكون كل تجربه هي بدايه جديده.
1: فعلا فعلا بعض الاشخاص عفوا يعتبرون اي انسان مثل فشل موضوع معين يعتبرون انه هو انسان هو فاشل. لا بالعكس، يتاخر في الفن، في الاعلام، في كل شيء، باي اي مجال الحياه، وكل المجالات الحياه هي مطلوبه بالحياه.
0: حلو.
1: فماكو مجال الحياة أفضل من الحياة، يعني مثل الطب ما يتفضل على الإعلام. كل مجال هو إلى مكانته بالمجتمع.
0: صحيح صحيح 100%. طيب تحيات تحياتي لك، أنا جدا أشكرك، شكرا جزيلا اتصالك. يا أهلا مرحبا. التفسير الخاص بالفشل هو تعرف من خلاله، يعتبر البعض يفسر الفشل هو النهاية، والبعض يعتبره خسارة، البعض يعتبره درس، والبعض الآخر يعتبره بداية جديدة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: Sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك
5: الله
4: انت مشو يعني.
3: طيب مستمعين رجعنا معكم ولا نزال بسؤال حلقتنا والأسئلة اللي صارت، فخلينا أذكركم بها سريعا إلى أنه كل واحد راح يسأل سؤال عن معنى وتفسير شيء، عبارة معينة، كلمة معينة، وكل واحد يفسر بها مثل ما هو يريد أو حسب تفسيره هو كشخص. أرقام الهواتف المشاركة 07-802-11-4115 و 07-802-11-6117، وأيضا بإمكانكم الاتصال على 072 على الواتساب 072-0-114-115. نأخذ اتصال. ألو،
6: مساء الخير.
3: مساء النور.
6: صحة.
3: الله يخليك يسلمك يا أهلي.
6: أمير.
3: بس العفو اسمك؟
6: أمير. أمير.
3: أمير يا أهلا وسهلا يا أمير، شلون أخبارك؟
6: الله يبارك.
3: أمير خليني أسألك شنو معنى النجاح بالنسبة لك؟
6: النجاح بالنسبة لي هو العقل والتفكير.
3: طيب،
6: طول ما عقل موجود والتفكير موجود أنت تقدر تنجح في حياتك. يعني بين قوسين بالجزء نقول ما دام عقلك يشتغل وهذا بحد ذاته نجاح.
3: حد ذاته نجاح، هذا بالنسبة لك.
6: العقل هو النجاح بالنسبة للإنسان، تقدر أنت وهو بالنسبة له نفس الحالة يصير عكس النجاح الفشل.
3: نعم.
6: إيه.
3: حلو.
6: نفسه هو يفشله ونفسه هو ينجحه.
3: طيب، أوكي.
6: عقل فقط تفكير.
3: جيد. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. تسلم يا وردة،
6: هلا بك.
3: معنى النجاح هو المال، الشهرة، المنصب، العائلة، التأثير أو الرضا عن النفس.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: اليوم الحلقه بكالوريا.
0: شنو العد؟
1: بقى شفت الفيديو؟
0: شفت الفيديو.
1: شفت يعني انا ما اتكلم.
0: اي اي تشاهدك بيدك.
1: 2004 تتلاقى الوجه. 2040 العفو.
0: 40 ايه شفته.
1: تتلاقى الوجه.
0: ايه شفته دازل للجروب التهمين.
1: دازل ايه للكل حتى تعرفون.
0: ايه قاعد تتعرفون.
1: ايه اني. ايه شهادتي بيدي حلوة هاي حبيتها.
0: زين. يلا. يلا اخوي. خل اسألك.
1: برايتك.
0: شنو معنى او تفسير الكرامة بالنسبة لك؟
1: الكرامة بالنسبة لي؟ ان المقابل يحترمني ويقدرني مثل ما انا محترمه ومقدره. تبادل كرامات. ايه
0: زين. هذا بالنسبه لك.
1: وها واضيف لها ما اطلب الحاجات الا من اهلها.
0: حلو.
1: ايه
0: جميل.
1: مرات اطلب شغلات من واحد هو مربوطه بالاحترام. شكرا.
0: حلوه الكرامه بالنسبه للتفسير. حتى تسمح لي انا ادري شويه اكو مشكله بالابلكيشن. هو بالضبط هو يكشف الحدود التي يضعها الشخص لنفسه والأشياء التي لا يقبل التنازل عنها.
1: هاي هسه أنا صرت متكبر إذا أمشي على هذا الكلام.
0: هو هيك الكرامة يا.
1: بس أنا أحب البساطة. البساطة حلوة.
0: أنت بسيط.
1: لا أنا تفسيري أصح من هذا التفسير.
0: يعني هسه هو هيك كل واحد ما قلت حسب تفسيرك أنت. انت شلون تشوف؟
1: اي انا تفسيري انه احترام متبادل. ما استند يعني ما اطلب حاجه من عمار كامل. وعوف سلطان
0: مثلا
1: اكو فرق. لانه صار له كم سنه يواعدني بشغله ويوميا يضحك بيها عليها.
0: شنو يشرب مادته؟
1: ها؟
0: دا سيلي له تقول له شنو ماده؟
1: لحد البارحه يقول له بس تعال وكل شيء ماده.
0: ها مال هاي تعال تعال تعال, تعال عم ما يسوي كاسر. من تجار سلك. يلا مخ
1: حبيبي.
0: طيب تحياتي لك حبيب القلب. شكرا جزيلا حمودي. هلا بك. مع السلامه.
2: الكنت روحه شاف روحه

0: الو
1: الو
0: يا اهلا
1: الغالي، شلونك؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: محمود الراوي
0: اهلا وسهلا بك.
1: شنو اليوم الموضوع؟
0: اليوم ماكو موضوع، اليوم كل واحد راح يسأله سؤال عن عبارة او تفسير معين يفسر ليها حسب ما هو يشوفه.
1: هذا امتحان.
0: اي امتحان، ايش عندنا؟ شغلة جديدة.
1: يلا
0: إذا قلت لك شنو تفسير أو معنى الحرية بالنسبة لك؟
1: الحرية؟
0: إيه. شو أنت بالنسبة لك أنت؟ شنو معنى الحرية بالنسبة لك؟
1: يعني حرية هي فكر، تعبير، أو اتخاذ قرار، يعني شلون أقول لك يا اتخاذ قرار يعني. بوعي، بدون خجل او ضغوطات خارجيه، يعني مثلا
0: بدون تاثير،
1: بدون اي تاثير. الحريه
0: شنو اكثر شيء يشوف نفسك انت عندك حريه بيه او تتمتع بالحريه بيه؟
1: والله حريتي يعني بس فقط بالبيت، يعني احنا بالعراق ما عندنا حريه الصراحه.
0: اوكي،
1: ما اريد اكبر الموضوع، بس هو يعني افكار اكثر شيء، يعني هي الافكار بدون قيود وبدون اي ارادتك، يعني شغله اراديه،
0: يعني رايك وارائك ببيتك انت. أيه. عندك فيها حريه. أيه. عاليه.
1: حريه بالبيت.
0: حلو، احسن. بالبيت بعدك عايش ولا ما؟ شلون عايش انت بالبيت؟
1: ما ادري.
0: تحكي براحتك انت بالبيت؟ حريه؟
1: لا
0: شنو
1: يا
0: رجل، شرطي ذا حسك شو بحرية وبس بالبيت، يعني لو تحكيها بالشارع بالشارع هون
1: دخل خابر بالبيت وتقول لي سؤال الحرية من مرة
0: يلا ما فقال حلوة. المهم صحيح هذا صحيح. طبعا إنسان يحب بيته، يحب أهله، يحب مرته، وعنده حرية الرأي في داخل البيت.
1: اكو حرية رأي واكو مو حرية تسلط. اكو تسلط يعني اي امر وانهي، لا انا مو هذا القصد.
0: اي
1: حرية براحتهم، يعني شلون نقول صادق ابنك صادق بنتي هيك،
0: يعني
1: حرية عمل براحتك.
0: لا هذولي ما عمالهم خاص، ذولي احنا الصغار ما نحكي عليهم، احنا نحكي على على الداخلية شنو وضعها.
1: اي طبعا. اي طبعا غير السيارة داخلية.
0: طيب لا هناك هناك بساعة تقول لي بالبيت من تخامر تخو بالبيت، قل لي حتى غير سؤال أرتب لك اللي حكي.
1: هو برد الخامر أقول لك أنا بالبيت.
0: أي أنا بالبيت. أنا بالبيت يستر علي، الله يستر علي. إيه بساعة أنا أعطيك شنو السؤال أصعدك بساعة أقول لك ماذا تعني زوجتك بالنسبة لك مثلا، إيش سريع ماكو أنت بساعة بعد غرد. إيه أمان واستقرار. اسبوع كامل تطلع وتتاخر ما حد يحكي وياك.
1: لا طبعا
0: تتفول. يا الحمد لله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا ورده. هلا ومرحبا، مع السلامه.

0: بلا بيجي صاحي
1: والله لازم المي لا كيف والله عايش
0: أمو أمو ترى ما سمعت هذا الجمهور كان حاجات مش ما سمعت يعني تعود على الموضوع.

0: يلا خلينا ناخذ اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: يا هلا.
1: تحياتي للمخرج الكريم.
0: الله يخليك. حلوه يا كريم. لا كبير ولا هي عظيم.
1: كل شيء كلش احبك
0: كريم. هاي حبيته. شلون الاخبار؟
1: انت شنو اخبارك؟
0: شنو تفسيرك او معنى الصديق بالنسبه لك؟
1: صديق
0: شنو معنى صديق؟
1: رفيق الدرب.
0: رفيق الدرب. طيب
1: على محطات. كل محطة لها وقت.
0: زين.
1: احتمال يستمر وياك واحتمال ينزل على الطريق.
0: شنو اللي يخليه تنتهي العلاقة هذا اللي تثبت؟ يعني هذا الشخص
1: إذا انتهت توصل. المصالح.
0: إذا انتهت المصلحة أنت وياه ليش كانت في بداية مصلحة؟
1: لا هي العلاقة تقوى عن طريق المصلحة.
0: اوكي.
1: أنت مثلا أنت وأستاذ عمار حكم عملكم سوى علاقتكم قوية كلش.
0: نعم.
1: تصل علي خابرك هان شلونك وين طالع طاب هاي مو؟
0: ايه.
1: راح تصير علاقة.
0: ايه.
1: بس خلي يصير عمله واحد وأنت عملك، أنت راح يبقى صديقك.
0: ايه.
1: بس راح تبقى درجات.
0: ايه ممكن صحيح.
1: تبقى درجات درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة.
0: طيب.
1: أكو شخص يصير مناسبات هذه يختلف من الشخص المعارف. أكو جماعة ماشي صديقي مو صديق هاي معارف عرفة حبيبي.
0: معرفة إيه.
1: مو صديق. فهم شو يسوون هذا صديقي هذا لا لا مو صديق الحي هذا معرفة تعرفه. يختلف الصديق عن المعرفة.
0: طيب حلو. أوكي. تحياتي
1: لحمود
0: إذا يقال لأن الصديق معنى كلمة الصديق هي العلاقة الوطيدة الثقة الوفاء وخصوصا إذا طلبت منه. ودائما اسأل نفسك ما هو الشيء الذي إذا حصل بيننا تنتهي الصداقة. دائما اسأل هالسؤال لما تدخل بعلاقة يا شخص. غدرني. طيب عندنا اتصال. ألو
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: شلونك ناصر؟
0: شلون الاخبار
2: حبيبي؟
0: هلا هلا هلا هلا. شلون اليوم؟ يوم يعني مختلف.
2: مختلف
0: الموضوع. مختلف.
2: هاي سوالف الخميس
0: مو احنا ديش ناخذ ضحك اليوم. احنا نحكي شايف اكو تفسيرات عند الانسان كل واحد يفسر بكيفه. طبعا اساس هذا التفسير هو اكثر يعني التفسير المختلف ما بين الافراد هو اساس الخلاف ما بيناتهم لان كل واحد يشوفه بشغله.
2: صحيح. بس لازم نكرر السؤال على نفس الاشخاص حتى نشوف الاختلاف وين.
0: ما ها مو لان اذا كررته انا اعرفه
2: يعني موضوع الحلقه.
0: شكرا جزيلا. فش راح يصير؟ راح يصير انا ايش حكيت انت انا احكي مثلك انت النقب. لا كل واحد حتى الصدمه والتروي حتى انا اعرف التفسير بالنسبه لي انت مباشر. طيب هسه اذا سالتك اني ما معنى او تفسير الخوف بالنسبه لك؟
2: الخوف هو حاله طبيعيه يعني موجوده بتكوين البشر. ماكو انسان ما يخاف. اللي ما يخاف يعني مو صاحي ممكن يقال عنه. بس تختلف يعني تتفاوت النسب بين شخص الى اخر. موضوع الخوف موضوع

0: تتبع البيئة، تتبع المنصب اللي انت بيه، المكانة الاجتماعية، الحالة المادية، كلها تأثر على موضوع الخوف.
1: طيب
0: هذا موضوع الخوف.
1: هل تعتبره انذار؟
0: شلون يعني انذار؟
1: يعني هل انت مثلا عندما يجيك هذا الاحساس او انت تشوف قدامك او تشعر او تفسر كلمه الخوف، هل معنى بالنسبه لك انه هو انذار لشيء ما؟
0: حسب حاله الخوف. مثلا اذا مثلا طبيعي، مثلا اذا صار عندك مثلا مرض بسم الله عليك فعلى اسمه، فاكيد راح تخاف انت وراح تعتبر هذا انذار لفتره قادمه ما تعرف شنو راح يصير فيها. طبيعي ممكن يكون انذار يعني في حالات.
1: كم مرة حسيت انذار بحياتك؟
0: اوه دق انذار
1: بس لحد ما مطرود
0: عندنا هذا السبب من الاصفر الاصفر
1: والله
0: يطلع الاحمر ما ادري.
1: هو اكثر الخوف عندك انذار حسام؟ لو لا لو اكثر الخوف اللي هو عباره عن حمايه او ممكن
0: يمكن يعني
1: شعور،
0: يعني على مقياس الخوف. اذا كان للخوف مقياس من كل شيء يصير وياك بحياتك فهو فقد الاعزاء، يعني هذا يمكن على درجات الخوف.
1: يعني الفقدان
0: بالنسبه لي، يعني فقداني مرعب بالنسبه لي حقيقه، يعني زين حتى ما اقدر اتخيله. يعني في ناس بحياتك يعني مو تخاف كل انهم يكونوا موجودين، او يعني اذا يغيبون عنك يعني ايام الموضوع تحسه صعب.
1: اي صحيح. طيب حلو.
0: صدق عصب ذهني،
1: عصب ذهني حجي. ما لا ماكو هاي اشاعات، ما عليك. السيارات ترى كلها غلط، هاي جتي السيارات كلها الحديثه كلها تشذب علينا.
0: زين شلون لعب الصح وين؟
1: الصح درجه الحراره 34 بما تشعر.
0: ما تخاف من المستمعين؟
1: ما تخاف يحشون عليك، على غيرك، على اي احد يعني مثلا خاف يصير زلزال من الحكي.
0: بعد انت
1: لا ما بعد مو مشكله، قولي مو مشكله. تحياتي لك، شكرا جزيلا. يقال الى ان هنالك تفسير للخوف. الخوف هو عند البعض قد يكون ضعف، قد يكون انذار، قد يكون حمايه او دافع للتقدم.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله،
1: بس انا شنو صرت 40 مليون؟ وين صرت 40 مليون؟
0: ليش؟
1: شو ادري انها كروز.
0: ايه؟
1: راح يورطنا بيها بس
0: 49؟
1: 49
0: شنو رقمها لو فلوسها؟
1: فلوسها 40 مليون.
0: 49 مليون؟
1: ايه؟
0: ليش؟
1: اكل كيلو بس امر دي قطني.
0: ما ادري احسها قطك.
1: حلو.
0: ايه.
1: مو على هويتي راح ناخذ سيارات على هويتي.
0: على هويتك.
1: مع بالك هواي مو ابو سلاطين هواي؟
0: والله اكو هواي تويوتا كروز 49 ليش؟
1: كروز
0: اصلا ما له خاص. لا مو هيك الرقم يعني، اذا مو نص الرقم هذا بالمناسبة.
1: لا يابي
0: والله شنو؟
1: ابسام
0: كنت طلع سيارتك ببلاش؟ يعني ادخل على هذا اي كيو كار شوفها بيش.
1: ادخل عليهم.
0: ايه شوف 17 دولار 18 دولار زايد. يعني 25
1: مليون. يعني 25 مليون
0: 26
1: تقريبا.
0: بس انا لحد
1: بس
0: انا اللي طلع سيارتك. بس انا طلع سيارتك. ايه يلا بس الحين ما بدنا نحكي، بس يعني المهم.
1: ما بدنا نحكي.
0: طيب ايه.
1: على ابو اثنين وعلى هويتك.
0: ايه ماشي. زين ايه.
1: واحد واحد.
0: حتى لو بسام خمس محاول محمد ضعيف هسي يحمل له ربع. شنو السالفه؟
1: لا مو يطلع كارته ببلاش
0: هاي شيء. هو مطلعها ببلاش ما يكته. طيب يلا خليني اقول لك السؤال.
1: لا بس العفو قبل.
0: يلا
1: درجه
0: الحراره 36
1: ثمان.
0: لا ين ين ين
1: هاي ما سبلت
0: 36 ثمان. ايوه سبلت هسه هذاك بال اصلا سبت 18 انا.
1: حلو. يطلع برا شوفه 52 مدري 54.
0: لا هاي شاع يا معود. اي بدي اقول لكم هاي السيارات جديده ما اي شغله شغلتها ما اعرف. هاي قيس حراره المحرك هاي مو حراره شو اسمه.
1: والله عمي لا والله يعني هاي الايفون ترى مين كذب.
0: هم كذاب ما عليك فيه. كل شيء الكتروني كذاب.
1: اه حلو.
0: ايه ما عليك. مؤامره هاي. طيب شنو معنى او تفسير الشجاعة بالنسبة لك؟
1: الشجاعة جنان بالنسبة لي. مو كل شجاع شجاع. أكو شجاع مجنون أي مخبل. أكو شجاع حكيم.
0: زين.
1: أكو قول ليس شديد بالصرعة وإنما شديد من يمتلك نفسه وعنده عنده غضب. هذا الشديد يعني هو نفسه شجاع بس مرات يخون التصرف.
0: أوكي.
1: يعني مو يعني تدرون به يعني اكبر واحد اطب بعينه بس اطب بحكمه اطب بشغله ما وراها تبعات قانونيه يعني مثلا ما اقوم افلش وجهه وهذا راح يقيم دعوه علي وما ادري شنو سوالف تدري القانون العاهد تبين مثلا العاهه المستديمه
0: قابل
1: وجه تختلف عن البنئيد عن البرجل عن المدري شنو
0: صحيح
1: يعني هاي ما يسموها عاهه مستديمه انا اريد اقوم اكثر على رجلي قاعد بعد هذا هو اذا اريد ما امتلك نفسي عند الغضب بس لا الشجاعه بالعقل حلوه يعني انا بالنسبه لي يعني شجاعه بعقل جربين كلكم يعني الحمد لله والشكر
0: ما شاء الله عليك
1: الشجاعه بالعقل مو شجاعه لا اخبال وهوسه وهوبزه واخر شيء تنكتر وترجع
0: ما ذكرني باخونا صديقي ايه
1: ايه ايه اخر شيء ترجع يعني كل شيء وانت تبع وخذ ذلمه
0: ايه
1: بس تصرف واحد يقدر بيك يولونك مثلا وليه
0: صحيح
1: الوليه ما شيت بيها اكبر واكبر شجاع ما شيت بالوليه بس
0: صح.
1: هذا المندفع وطوب وهيك اسوي لهم ويطلعوا له ثلاثه كل واحد زاويه
0: والله يجنزو
1: مثلث الله وكيل والله يسووه مثلث مع العلم هو فحل وتبع وخيته بس هذا تصرف يعني ما اي بينما لو شجاع يقول لك عادي عفوا شلون اتلافه مشكله
0: اتلافه مشكله ممكن اتعامل بها بعدين يعني غير تفاصيل
1: يعني بالضبط انا بعدين الكفك واحده تنزك الدنيا
0: بالضبط
1: ما جاي اي بوذيه وما ادري شنو هاي لا
0: اي
1: طيب الشجاعه يعني انا اقول يعني بالنسبه لي ترتبط 90% بالعقل
0: حلو
1: شلون يقول انت المخ وانا العضلات
0: ايوه حلو
1: 10% والعقل 90% هذا شجاع المضبوط
0: طيب اوكي تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا حبيبي. يقال ان الشجاعه هو الذي او الشجاع هو الذي يعتبر الشجاعه عدم الخوف وآخرون يرونه إلى أنه أن تتصرف بناء على خوفك بحكمة وعقل. هذا هو السؤال. أجايب الجواب يعني له. لا يلا فاصل قصير نرجع.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلهي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن بكل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في رعايتنا.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.

0: مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: بس عرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني

طيب مستمعي رجعنا معكم, وبالنسبة لموضوع حلقة هذا اليوم, موضوعنا اليوم يقول أو موضوعنا هو مجموعة أسئلة لتفسير معاني أو صفات أنت عندك كشخص. فلذلك كل واحد راح أسأله سؤال مختلف عن معنى شيء معين يفسر لي مثل ما هو يشوفه. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415, 0780211617, وعلى 072 على الواتساب 0720111415.

كثير من الأشخاص اللي خلال الساعة الأولى يمكن فسروا الأشياء كل واحد حسب تفسيره. احنا عندنا اكو تفاسير خلينا نقول تقريبا متفق عليها الجميع، البعض منهم زاد حسب وجهة نظره بتفسير حالة معينة، البعض الآخر شافها من منظور آخر. مثلا احنا حكينا عن شنو الشجاعة، شنو الخوف، شنو العائلة، فهذه الأشياء اللي هي يعني أتمنى إن شاء الله يكون إجابات عندنا غيرهن. تصلوا حتى نسألكم نفس الموضوع.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحة؟
0: يا اهلا وسهلا. الو
1: الو
0: الو
1: عمو
0: يا هلا شلون الاخبار؟
1: اقول لك شو انت ما عندكم صحة صديق؟
0: ليش؟
1: يعني قولوا من قبوين
0: هاي موجود عادي ما عنده ما عليك شيء
1: صدق شديد. لا عمو لا البرنامج
0: والله ماكو شيء منقذ.
1: يعني مخاوف ما مخاوف وهاي دعبتي السؤال في يقول
0: مو مخاوف لا هو سؤال راح اسال كل واحد سؤال مختلف واسالتهم خلال الساعه الاولى عن تفسير شيء بالنسبه لك. اذا انا قلت لك هسه شنو تفسير او معنى العائله بالنسبه لك شنو؟
1: انت شنو بدايه السؤال شنو
0: تفسير او
1: شنو تفسير؟
0: او معنى العائله بالنسبه لك؟
1: ما
0: أنا
1: يعني
0: راح أجاوبك أكيد
1: وجهة نظر شخصية
0: ما لها خاص وأنت وجهة نظرك ما عليك بالموضوع.
1: يعني هي المعنى الذي يعيش عليه الرجل
0: يعني هو
1: عليه على خمس تقدير healthy. يعني اليوم شيء جت ببالي فكرة إنه ولو هي فكرة قاسية أنت راح تجيها بس راح تجيها.
0: طيب
1: انه احنا اجيال ادرا عن المقدر ادرا راح نطبل 40 اللي احنا بالثمانينات وفينا طبل 40 اذا احكي كعراق بس.
0: طيب
1: انه احنا اجيال ما ارد اقولها بس اسف يعني اسف تعرف ليش؟
0: ايه
1: لانه احنا ما قدرنا نسوي الشيء اللي ورانا. انا بدي احكي على الثقافه الجمعيه الجيل لانه احنا من بدينا نوع غير 25 قلنا نريد نحاول نغير بس ما نقدر. نريد نتفاعل في 2015 من صارت المظاهرات مالت الجمعه البيضاء وكذا.
0: طيب
1: طلعنا وحاولنا واحنا كنا بعدنا ب 26 27 سنه مؤمنين نغير بس ما قدرنا. بس بعدين وصلت النتيجه انه احنا استسلمنا بالتالي جيل التسعينات والثمانينات ما بدي اقول التسعينات والستينات صار في قلبك انت تحكي على الكبار.
0: طيب
1: ما هي بالمجمل حلقات اجتماعيه تنبني بهالطريقه من اكثر حلقه اجتماعيه قويه تنبني راح تولد حلقات جيده على مدى 40 50 سنه حتى بعدين تجي حلقه تافهه تفسد المجتمع وراح تجي حلقه قويه هذا بناء على المجتمعات عبر الازمان.
0: طيب
1: فعلى المستوى الشخصي انه العائله هي اقدس شيء ممكن يسويه الرجل انه تلقي رب العالمين بتصفك بالمرأة الصحيح حتى تسوي عائله.
0: طيب
1: بعد ذلك وحده وحده اذا كان بنات
0: اوكي اذا العائله بالنسبه لك هي هدف من اهداف بناء شيء معين في داخل كل إنسان ممكن؟
1: شلون؟
0: هي هدف

0: خلي اذنك يا عمو يا خاله يا بيبيته ويا لان انت هم كل واحد احنا على سبيل المثال عائله كل بيت عنده فكر معين
1: بيسالفه صحيح
0: انا ما اريد اولادي يطلع نفس الفكر على ولد عمنا
1: طيب
0: اكاطش دكتور سعيد بالقاءات يقول المجتمع العراقي حاليا بدي احكي مجتمع العراقي ما رد الشظ اكثر انه احنا ما بعد التحرير او ما بعد السقوط التحرير يسمونه
1: طيب اوكي
0: ان المجتمع عاش حلقات منغلقه
1: تمام
0: يعني مثلا اطباء التيار الصدر عايشين في حلقه اطباء الحكيم عايشين في حلقه المدنيين العلمانيين ربعنا الله يحفظهم عايشين في حلقه
1: كل واحد في حلقه
0: الشيوعيين عايشين ماكو فد حلقات تربط هاي الحلقات بكبار بالتالي حتى نسوي مجتمع متقارب مختلف فكريا اوكي بعض طيب. الشيء بس اكو خطوط عريضه اكو مثلا واحد من الصغير انت من حتى لو غرفه بنتك يطب عليها دق الباب
1: طيب
0: هاي مو ثقافه مجتمع في المجتمع على سبيل المثال احنا هواي 70% من المجتمع اذا دق الباب يعني مو حد يدق الباب على بنته اصلا واذا دق واذا اراد يفتح الباب والباب طيب. مسدوده غرفه العيطه يعني
1: صحيح طيب
0: عذرا
1: علي طالب لا عاش جديدك بس مليون اتصالات تحياتي لك منقذ شكرا عزيزة. جزيلا هلا مرحبا تفسير إلها يقول لك هو معنى بيان موقع الأسرة في حياتك وهل تراها أنت هي انتماء أم مسؤولية أم أمان أو حتى يراها البعض ضغطا اجتماعيا.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الله يساعدك.
0: يا هلا،
1: شلون الصحة؟
0: شلون الأخبار؟
1: شو أخبارك؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: مشتاقين لك.
0: والله أنا مشتاق لك جدا.
1: والله أنا مشتاق لكم جدا جدا. بس أريد أعرف شيء واحد، إذا شنو؟ الرشيد مال بغداد ليش ناسية؟
0: إحنا نحب نكون هادئين.
1: لو عمار كامل النصيها، لو عندكم مشكلة بالبث. إي والله لا مو شقة.
0: لا هي يعني اكو عندنا مشكله بال يعني بالابلكيشن بالتطبيق نفسه.
1: مو عشان مو جاي اخلي على البصره او كركوك بال يعني سماعه البلوتوث اسمع صوت واضح. بس من اخلي على رشيد مال بغداد ما اسمع نهائيا.
0: اطفيه
1: وخلي يسمع. اي والله العظيم بالقران. اي كل ما يدق للبان وانسى، لو اقول للعبير وانسى. يعني ما اسمع نهائيا. كل السلطان ماكو. يقول كأنه شلون بس جاي تشتغل بس صوت كله ضعيف. شلون واحد كأنه شلون عايش يعني الميكروفون بعيد عن حلقه ما اسمع نهائيا. اي ما اعرف شنو السبب. قلت انا ابلغك يعني انطيك خبره وما اشوف شنو المشكله.
0: ما هي يعني ما ادري ان شاء الله. طيب
1: ان شاء الله
0: سالف لي هسه. خليني اسالك السؤال اللي يقول شنو معنى الشجاعة بالنسبة لك؟
1: الشجاعة حلوة. الشجاعة بمن يعني الشجاعة؟ مثل بعركة
0: انت ما اعرف
1: بشاردة. الشجاعة شجاعة حلوة هي يعني كل شخص. الشجاعة مو في المكان تستخدمها سلطان يعني خاصة اذا مثل مشاكل ما مشاكل عركة لا. انا مثل عركة لا الله وكيلك تجي على صفحة وباو حتى لو صعبين كتل قدام الرفس ما لي دخل بي. أكون واقعي. إيه لأنه صارت مشكلة ويانا ويا أخوي الكبير. فأبوي حلفنا قال إذا شفتوا اثنين تعرفوا ما تدخل.
0: ماكم خاص.
1: ماكم دخل لأنه شقوا الشفة مالته فوق. جو نوب وجو قاوم وجو قاومونا.
0: زين.
1: عاد يعني من كانوا أخوي داوم مسائية. فتضعنا كل إحنا قال له شوف وين اثنيناتهم مش معارك. يعني تقدر تتدخل. ممنوع واحد يتدخل. فلهذا شلون يعني اتجنب المشاكل والشجاعة يعني حلوة. ايه تعرف انه ما تعرف يجيك سكينة يجيك بطل تايف
0: كل شيء كل شيء ممكن يجيك.
1: كل شيء متوقع يعني.
0: زين
1: اي والله عظيم. انا صارت عركة براسي سنة ويا صاحبي ولد من الديوان ياسا محاكم ومحاكم وصلت غرام $8,000 عليه. ايه واقف انا قام كان ما يدخل حبيبي. انا رجال جي خابرتني جيت اشيلك من النادي. جيت نادي قاعد صاير معركه القادسيه الثالثه قد شنو الفيلم قلت له ما جيت
0: زين.
1: فلهذا ما اتدخل.
0: ما تتدخل
1: نهائيا.
0: حلو اوكي.
1: لو تنطبق السمع على القاع
0: والله احسن لك. ايش على السالفه ما لها خص شعب عشان تطب بروح انا بموضوع
1: بالضبط.
0: طيب تحياتي لك نعيم. ممنون أنا حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. أهلا ومرحبا مع السلامة. ناخذ اتصال يعني. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء النور
2: أستاذ. ممكن أشارك مرة أخرى؟
0: يلا أوكي شارك مرة أخرى. من وياي؟
2: علام واصل.
0: علاوي أوكي. طيب علاوي إذا سألتك وقلت لك شنو معنى الاعتذار بالنسبة لك؟
2: الاعتذار انا اعتبره من خصائص الشجاعه.
0: طيب
2: واعتبره من حسن التربيه والاخلاق. والاعتذار شيمة الرجال.
0: حلو.
2: ايوه والرقي والنفس الطيبه.
0: طيب هذا بالنسبه لك الاعتذار.
2: نعم.
0: حلو.
2: ممكن اطلب اغنيه؟
0: لا ما عندنا طلباتي والله. اي حبيبي
2: كدول انا اعتذر عندك وسلام لحضرتك.
0: الله يحفظك. تسلم يا ورده. شكرا جزيلا. اكشف علاقته. الاعتذار يكشف علاقته بالكبرياء وتحمل المسؤوليه. قد يعتبر البعض الاعتذار ضعف بينما يعتبره الاخرين قوه، وقد يعتبر طرف اخر انه حكمه. هذا معنى الاعتذار بالمجمل العام. شنو اتصال؟ الو الو تي تي تي الو

شوفوا استمعينا شنو اللي خلاني اليوم اطرح هذا السؤال. هنالك تفاسير كثيره لكل العبارات اللي حكيناها. انا فسرت شيء، انت فسرت شيء، اللي دي يسمع فسر شيء. اذا بالتالي اكو اشياء ما تستحق احنا نسوي عليها خلاف عندما تكون المفاهيم مختلفه. انا اليوم اشوف الشجاعه مثلا حكمه، غير اشوف الشجاعه الزود او الذود ان يذود بنفسه او يجي مباشره. اكو واحد مثلا يشوف النجاح الى انه هو الانجاز،

واحد يشوف الإنجاز اللي هو النتائج، وكل واحد يشوف النتائج اللي هي ما يلمس باليد أو ينظر بالعين. فإذا تفاسير كثيرة. هذا واحد الأشياء اللي لازم إحنا نفهمها، إلى أنه ليس كل نقاش هو محاولة لإثبات وجهات النظر، هي للنقاش، أي أنه أنا أسمع وأقول وجهة نظري. بالشارع اليوم إحنا أو بخلال المجتمع أو من خلال الأفراد اللي إحنا قاعدين ونكون إحنا جزء من عندهم، دائما ما تحصل الخلافات، وأنا قلتها بداية الحلقة، تحصل خلافات بهذا الجانب، لأنه أنت يكون أكو خلاف ما بينك وبين شخص على فالتفسير لفكرة معينة، أنت تدافع من أجل وجهة نظرك أن تكون هي الصح، وذاك يدافع من أجل أن تكون وجهة نظرة الصح. بس بالتالي هو اثنينكم صح واثنينكم غلط، اثنينكم صح من وجهة نظركم، اثنينكم غلط من وجهة نظر طرف ثالث. فبالتالي هي ليس انه اني اقول لما اقول فلان شيء هو معناه هيك شيء معناه، لا. لما اجي اني مثلا سالوا احد الاشخاص قالوا شو معنى السعاده، قال اولا خلينا نعرف شنو ما هي السعاده، قال عمر خلينا نعرف شنو معنى السعاده، شنو معيار السعاده عندك، شنو تفسير السعاده حتى اقول لك شلون اقدر اكون اني سعيد. واحد يقول لك اني السعاده فلوس، واحد يقول لك السعاده ذريه، واحد يقول لك اني السعاده الى ان انام مرتاح، واحد يقول لك اني السعاده زوجة صالحة، واحد يقول لك أنا السعادة الوحدة. شوف كم واحد فسروا كلمة سعادة. فإذا بالتالي أنت مو شرط، أو أنت شرط أنه لما تقعدين ويا أحد ومجتمع لازم تكون وجهة نظر صحيحة، لا. كنا عندنا وجهة نظر تحترم من قبل الآخرين ونحترم وجهات نظرهم. ويا هذا الحار ودنيا، مثلا أنت قاعد تمشي بالشارع واحد يكسر عليك، هسا ليس بالمعنى أنه هو هذا كسر عليك هو يعني ضايج منك، هو ما يعرفك بهذا الحر، وانت رايح على مكان واحد تلقاه مثلا صافا مديه يجوزك وحسب باله. اذا كل شخص لديه تفاصيل خاصة بي انت ما تعرفها، لا تتسرع وتحكم على الشخص من خلال تفسيرك انت للحالة. انا اليوم كسر عليه واحد، انزل انت والديك يجوز هو مثلا اصيب بحالة مرضية، يجوز مثلا كان صافن وفز، يجوزك واحد مثلا من يمه على يمينه انت ما شفته هو كسر عليك على يسره، من يمنه مثلا واحد ضايقه من سياره يجوز طسه، ما تعرف، يجوز هو ما مو قوي بالسياقه، ويجوز هو خبيث، باعوا اسا الف تفسير صار له، وهي حاله واحده فقط. فاذا بالتالي عندما يعرف ما السبب يبطل اي عجب. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلتقي باكر بحلقة جديدة. بالمناسبة باكر راح أكمل لكم مجموعة التفاسير للعبارات، لأن حقيقة عندي بعد، فباكر راح نكملهن. حضروا نفسكم، حضروا أجوبتكم، هواي أكو أشياء راح أسألكم شنو معناها وشنو تفسيرها بالنسبة لكم. نلتقي على خير، باي.

رشيد اف ام 91.5.

0: خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة مصممة على مواجهة التحديات الاقتصادية الرهينة. البرلمان ينفي شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوما. ديوان الرقابة المالية يعلن المباشرة بإجراء اعتماد التدقيق المسبق للعقود. القانونية النيابية مقترح لخفض وتنظيم رواتب الرئاسات والدرجات العليا. بعد توقف لخمسة أشهر الخطوط الجوية العراقية تستأنف خط بصرة دلي. العمل تعلن موافقة رئيس الوزراء على تخصيص درجات وظيفية للأيتام في الدور الإيوائية. الداخلية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب. مكافحة المخدرات تطيح ب 119 متهما وتفكك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة. طهران: سنواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل واشنطن بكل شروطنا. واشنطن: الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان على حل الخلافات بشأن غزة. طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي ودس. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن.
3: أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم،
6: الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
0: عوفه. اما الحج الزايد يرادي يسولف ويا احد
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
8: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من شم عطرك تطيب انفاسي من شم عطرك تطيب

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
6: أعلن.
4: أعلن على الرشيد.
6: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

عقلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز

0: 500,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: رشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد.

0: 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم مات أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد

0: متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن

الرشيد اف ام 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: اقعد

0: عبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر. موسيقى وأكثر الرشيد FM. الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

0: يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير التجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون أيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 و 0780 11 6 11 7. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم وكلش حلو وبهواية تفاصيل. أنا وياكم وعموري وكل المستمعين نسمع تحية عموري ومن بعدها متواصلين وياكم.
1: محتاج الشماني

مساء الخير، مساء المحبة عليكم، تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. أكو شيء اسمه ناكر الجميل أو ناكر المعروف، يعني إنسان أنت شقد وفيت وياه لسنوات طويلة، بمجرد يجوز بخطأ بسيط ينكر الأول والتالي، بمجرد أنه أنت أكفت كلمة معينة، حكيت حكاية، مع الأسف يعني تكون ذاكرة السمكة حاضرة، اللي هي رأسا مباشرة أنه ينسى الأول والتالي، وينسى شقد ما أنت مسوي زين وياه. فهذا النكران الجميل هذا كارثة، ناكر الجميل أو ناكر المعروف. وهواي حالات قاعدة تصير في مجتمعاتنا بالنسبة للي ينكر الجميل أو بالنسبة لناكر الجميل. طبعا تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 011 4115 0780 1161 7. وألف تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. منو في يوم من الأيام شخص عزيز عليك، قريب عليك، صديق، زوجة، زوج، خطيب، خطيبة، جيران، أهل، أقارب، أصدقاء، الأقارب، أصدقاء، في أيك أو إنسان ستلمقف حلو جميل، رد الكلمة بالإساءة، يعني أنا جزاء الإحسان بالإحسان، أنا الإحسان القصد صار وياكم مصفتكم هيك مرات واحد جيبت ودي على مقام بالعل وتسلم وإلى آخره، وصار إيش قد هواي تلقى أول الناس مخب عليه، تلقى أول ناس يريد طالع عن الوقت يا بيش قران سعيد لمدة تجي وتفلك سبوبة عمل لوني غلط نتز. ألو ألو يا هلا حبيبي يا قلبي أنت

0: شلون؟
1: ما اريد اقول لك انا بالبيت.
0: حبيب
1: سؤال.
0: حبيبي انت الله يسلمك. من ويانا بالبداية؟
1: محمود الراوي.
0: محمود حبيبي الورد. شلونك محمود؟
1: والله اذا انت زين
0: حبيبي محمود.
1: يا موضوع يوجع القلب.
0: ليش احكي لي؟
1: اي والله ياما واقو محامل على قولتك ذاكره ما سمكه
0: زين كله
1: يا بهيك ولا يعرفني ولا عبالك يعرف واحد انسان
0: زين.
1: وعلى الاسف الانسان دائما يعني تجي تجربه خاصه في الصديق بالفلوس جربه
0: زين. هاي وحده انه تريد تجرب انسان اوكي زين. اكثر موقف لناكر الجميل تعرضت له؟
1: اوي احكي لك انا موقف تجويه مره بدل دوام مالتي انا شنو بيه طبعا اعوذ بالله من كلمه ثانيه احب اساعد حتى لو مو شغلي من اشوف علي لود اساعده
0: زين.
1: مرة مرتين ثلاثة واحد من عندهم ما اذكر اسامي طلعته من مأزق يعني مأزق يعني فصل من دائرته يعني
0: زين خوش
1: الله يديك بارك الله بيك
0: حلو.
1: فاليوم عازيته بشغلة تافهة قلت له اخويا بس في دوية بس نشيل هاي الغرام يروح يقول للمدير يقول انا اكبر من عنده بسنتين طب من عندي اشترب انا شنو اشتغل يمه والله العظيم سنتين فرق بينه وبينه هو اكبر
0: على اسف والله
1: خوية
0: ما بيه شيء
1: والله مو يعني حمل يعني زبالة تكرمها لا اوراق بدنا ننقلها
0: تصير يعني بين تعاون بين اصدقاء بين اخوة تصير
1: هذه بس هو انا هذا طبعي يعني انا موظف جوا ايدي عمال خدمات كلهم اخوتي اكل وياهم اشرب وياهم اشيل النظف سوية
0: زين.
1: ما استنكف ولا اقول علي بقول خطية
0: طيب
1: وهذا فهم رد يا سلام انت متذكرت هالموضوع راسي جنبالي وهذا والله يهدي ويهدينا ان شاء الله
0: ان شاء الله والله. شلون تتعامل ويا ناكر الجميل؟
1: والله هاي مثل ما يقول

0: عندنا اتصال اخر. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا قلبي انت.
1: ناكر الجميل ما تصير له شاره.
0: ما تصير له شاره. زين، بالبدايه منو يعني؟
1: محمد الحقيقي.
0: محمد؟
1: جاكيري.
0: يا هلا بيك محمد.
1: ربو يحفظك.
0: يا هلا بيك.
1: شيلك موقف وفتة، قل لي هذا نكر جميل ولا؟
0: نسمع. اي محمد.
1: واحد كان قال لي اريد سيارة من صاحبه.
0: زين.
1: وين يشتغل صاحبي؟ صاحبي يشتغل بامريكا يجيب سيارة.
0: طيب.
1: فما اطول وياك.
0: زين.
1: عاد قلت له صاحبي تأمرني. وعشان دزيت له سيارة، صاحبي يقول لي محمد، صاحبي يقول لي محمد ترى هاي هلت. انا احسبها غير حساب ويا غير العالم. قلت له رحم الله والديك. قلت له حمودي انت عزيز علي، هاي يوسف، هاي السيارة الك. رحم الله والديك ما ادري شنو.
0: زين.
1: طلعت التليفون على مود يبقى اتصال وياه. شو وقت توصل؟ شلون تطلع؟ وراها يروح يقوم يخابره انه يروح يبيع سيارات للنقاد من وراي، من ورا صاحبي. انت هذا شو تقول عنه؟
0: شو زين، شلون يعني بيع سيارات ويستفاد من وراك؟ ما فهمت، وضح لي.
1: يعني انا صاحبي هو اللي بيع سيارات.
0: زين،
1: انا عرفت عليه.
0: اي،
1: انه قلت له على مود سيارتك تجي اتصل بي.
0: طيب،
1: وراها يقوم يبيع سيارات ثم انه قام يتصل هو بي.
0: ها، انه تقصد انه صار انت الشخص اللي عرفته به، انه صار انه هو ويا وعبرك.
1: عبرني، راح انتهى بعد.
0: يعني هو هنا أنا ما تاخذ بناكر المعروف، يعني انه بس هو يقول كون يجوز علاقه وياه.
1: كون ولا غيره. بس ربك.
0: زين، الشخص اللي ينكر الجميل، لا هذا واحد، الشخص اللي ينكر الجميل شلون تتعامل وياه؟
1: قطعت العلاقه وياه.
0: شلون العفو؟
1: قطعت العلاقه وياه لليوم.
0: لا، هذا شخص ما يستحق انه يعني تقطع العلاقه. هذا ما
1: والله يدز عالم، يريد يعالج مرض. اقول لك استاذ العزيز، هذا مو موقف واحد.
0: لا، هذا رجل، يعني هذا رجل ده يشتغل، هذا ما غلطان هذا. لا، اللي ينكر المعروف شخص تسوي له زين وبعدين يعوفك وينكت بيك وجازيك بشيء سلبي، هذا نكران المعروف.
1: لا، بس هو غير يقول لي انه يا ترى فلان هم يريد سيارة. انه
0: نعم،
1: نتصل بصاحبك. نعم. وانت تشتغل وراي. زين، انا من اخابر صاحبي ذاك ابو السياره يقول لي من احكي وياه، اقول له انت ليش بعت لفلان؟ يقول لي محمد، انا ترى على باب الله، بس ترى مو صوتي، صوت صاحبك الامن تبيه، انت رقمه اني ها
0: لا ما بها هاي واحد ينكتو. لا، هاي تختلف. زين، أنا كلش أشكرك
1: حبيبي.
0: يا هلا. عندنا اتصال. ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء الورد، إبراهيم الورد.
2: شلون صرت بالفيديو حبيبي؟
0: شلونك قلبي؟
2: مشتاقين.
0: يا هلا بيك.
2: شلونكم يا أبي؟
0: يا هلا.
2: أنا متأكد من مكان شبكة وليس بالتليفون.
0: يا حبيبي، شلونك؟
2: شلونكم حبايب؟ شلون صرت بالبليارد؟ بشرني.
0: لا، نقا يعني زين بالبليارد.
2: اوكي، يعني تمام.
0: اي والله زين.
2: يلا، فجأة بنلعب اون لاين ونشوف.
0: يلا
2: لك.

0: لا هذا هاي مال تلعب يعني هاي مال اونلاين هاي هيك هاي مال
1: يا الله تريد حقيقه
0: اي طبعا انا اذا حقيقه لا بس اقصد هاي مال اونلاين هيك هاي مال اطفال يعني حش اللي يسمع
1: لك عمي فصل قياسات تلقاني قدامك لابس وسياره على حسب الرصود بعد
0: انت شلونك ابراهيم
1: خير والله الحمد لله مشتاق لكم
0: والله دومك
1: وعبروني من هذا الانقطاع
0: صدق شنو سبب هذا الانقطاع شنو
1: والله استاذ مهم
0: سلفه هاي شنو تنفتي
1: نعم شنو
0: شنو سلفه هاي شي تنقطعون وهاي ليش
1: والله استاذي اثنين انشغالات الحياه
0: اي
1: تجعل من التواصل يصبح قليلا بين الاخرين
0: زين شلون انا تعرف افسر جمله جمله
1: عايش
0: فيه؟ مالك
1: اليوم شنو؟
0: أويلي
1: مليان سلبية، فالمصطلحات
0: راح
1: تنزل عليك لا
0: إرادك
1: وقع وخلي بكتبهن.
0: زين ال ال الشخص الناكر الجميل ناكر المعروف. شلون هذا تتعامل وياه؟
1: أجي أهمله.
0: تهمل.
1: أعوفه.
0: أعوف الدنيا.
1: لأنه هو ما قدر قيمتي. ومن تحكي ويا هذا تعيرني كذا هاي فاعوفه لانه وبالتالي ترى مو صوتي صوتي اني والله العظيم
0: زين
1: لانه اني اللي انطيته قيمه وانطيته من وقتي وانطيته من خير نفسي واخلاقي وانطيته اياه فهو مو صوتي صح
0: صحيح
1: يعني هسه سياره اصعد اسوقها هي السوق مية لو اني
0: انت تسوق السيارة
1: خلص غير اني اقدر بانه السيارة اقدر اسوقها مية
0: صح
1: زين اني حكيت لك اخر مشكلة هذا اللي كان صديق قعدت وياه لقمة عش بيوم اللي شفتكم وغلست ما سلمت عليكم على مود لا تختلف علي خلاني اختلف على روحي
0: اي
1: زين ولثلاث الفجر احكي ويا زوجته وزوجتي وياي وثاني يوم اتواصل وياه ثاني متالي يسوي لي حظر
0: ها شنو هاي؟
1: اي والله قاعد مهمة قلت اسوي لي حظر مو طبعا انا ما سويت له حظر ولا شيء يدوق ما ارد عليه يدز لي رسائل اشوفهن ما ارد عليه
0: زين
1: لما هو عرف قيمة نفسه وافشاق فنصيحتي بهذا الزمن خاصة ومع احترامي للطيبين اولهم انت
0: حبيبي
1: انصحك وانصح روحي العفو انت اكبر مني انت تنصحني
0: لا العفو
1: بالعكس. بس جديات مهمة اذا عندك خير خليه لنفسك والله العظيم لانه الاخر يعني مهما كانت علاقتك فيه على غفلة تحس
0: مع الاسف
1: اي يعني صديق وعوائل وناس طابة بيوت ناس وكذا وهاي على غطلة هيك ينقطع وياك وكذا وهاي والله شنو مشاغل الحياة
0: انت شنو سؤال هسه اوكي يعني انت انطيت رايك ورايك حلو انت شنو صاير واجهة اعلامية بعد تقوم مشارك بالبرنامج لو شنو حتى نفتهم
1: من هالنوع تريد تستفزني انت حضرتك
0: شريد
1: تريد تستفزني
0: لا ما زعل ما حتى ما اعرف استفز احد
1: والله يعني انت تعرف الاعلامي انسان مشهور
0: زين
1: ووقته ما يسمح
0: ايه
1: وكله يعني لقاءات وفيديوهات ومدى لحق على روحي بصراحة وانا اتصدد ان اعين لي سكرتير
0: هاي ملاتي انا اسويهم ذني
1: شلون عيني
0: انا ملاتي ذني انا اسويهم
1: سامع اللي من عندي ويطلعني من اليمين بيمشي اطبق على صفحة امشي
0: زين الناكر الجميل تتعامل وياه بالجفاء بالإهمال
1: اعطي نفس الشيء أعطي جرعة إهمال أقوى من الجميل اللي سويت الهيار
0: حلو
1: والله العظيم في اليوم نتلاقي وقعد أحكي لك على ابن خالي
0: زين
1: ابن خالي شلون علاقتكم أنت وعمر
0: زين
1: الله يحفظكم تحياتي لعمر
0: سلمك
1: والله العظيم أحكي لك إياها بالتفاصيل الظل صافن وقاعدين وقاعد بقهوة تذكرته يقول لي ها شو تريد محتاج شي ولا واني بدني مارك ما في لك يلا لك طبعا سمعت اغنية وتذكرتك وكذا وهاي يقول لي اذا محتاج شي انا حاضر ما محتاج في مال له
0: مع الأسف والله.
1: هاي فوقها. فالأحسن الواحد يعتزل روحه ويشتغل على نفسه.
0: زين.
1: عنده خير لنفسه، لأنه ما لتخدمة للآخرين بعد يعني خلق ماكو، نفسية ماكو الواحد يتأذل للأمانة. وخاصة أذية النفس وكسر الخاطر.
0: طيب.
1: خب قعدت اليوم أنا.
0: لا راقي دائما.
1: راقي حبيبي. اي وزوجتي سلم عليك.
0: اختي على راسي سلامنا لها.
1: على راسي حبيبي. وغالي وغالي.
0: وحاول دائما لا تتعب نفسيتك لان هذا ياثر عليك اعلاميا.
1: والله استاذ يعني دا احاول بس لا الحمد لله الحمد لله يعني الامور زينه وطيبه و... وانا يعني ادعو عمر ثائر ان انت اليوم يجمعنا فد عمل انا وياه فد الويت انا وياه شلون هاي؟
0: تشكوا بيها؟
1: اي نعم باعتبار اعلامي معروف خلي اروح لامر بالمايك غالي غالي حبيبي ماكو بعدك اخوي
0: يا هلا
1: كبير كبير
0: ونورت يا قلبي.

0: نصف القمر، نصف القمر، نصف القمر.
1: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. وصلتنا رسالة على الواتساب، تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، حسام من السويد يقول: مهيمن الراعي، تحياتي لكل جميع المستمعين من داخل وخارج العراق. بالنسبة لسؤال الحلقة، فأحسن حل لناكر الجميل هو أن تتعظ وتتعلم و انه تعرف شلون تتعامل وياه في المستقبل، لان اكيد الزمن راح يرد لك. وتقبل تحياتي حسام من السويد. حبيبي حسام، انا كلش يعني اشكر هذه رسالتك، ويا ريت حتى لو نسمع صوتك. وتحيه لك ولكل جاليتنا العراقيه في السويد واوروبا وكل انحاء العالم. شكرا حسام حبيبي. تحيه لكل الاصدقاء، لكل الاحباب. ناكر المعروف، ناكر الجميل، شلون نتعامل وياه؟ شنو الموقف اللي صاير عندكم بالنسبة لناكر المعروف أو لناكر الجميل؟ حمد من كندا، ما أعرف إنه صار فترة ماكو، مختفي، شنو السبب؟ ما هو إبراهيم إيه يختفون إيه ويظهرون سوا إيه، خوش مودة إذا ما سويت لهم بلوك زين إيه، ما عندي أنا تحية لهم، نشاق وياهم. لكن خلينا نسمع في شيء من عمو.

0: تواصلوا وياكم، عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: يا هلا بيك تسليم، شلونك، اخبارك؟
1: هلا مهيمن، والله الحمد لله، شلونكم؟
0: يا هلا بيك يا مية هلا.
1: تحيات لعموري.
0: تحيات عموري اليك. وزين اليوم صوت التليفون واضح.
1: مو قاعدة يعني شلون مبدلة مكاني بالغرفة.
0: ها يا هلا بيك.
1: بس اللي تساوي تقعد يعني شلون مو من هناك.
0: لا لا، اليوم انت ساحبة ستارلينج اليوم.
1: ايه.
0: شلون شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. والله المهيمن هذول اللي يعني شلون هم ناكرين الجميل.
0: نعم.
1: هم يعني هذول عندهم شعور بالنقص.
0: ما اعرف انا شنو جدي يشعر اللي ينكر الجميل الانسان، وانسان يقدم له شيء ويحاول وينكر هذا الجميل، ما اعرف شلون هو شنو شعوره. شلون تتعاملين وياه؟
1: شنو
0: انا ما اريد ادخل بنفسيته، بس شلون انه تتعاملين وياه؟
1: ما هم انت تصارحني، انت يعني من انا صارحه واقول لك انت يعني سويت لك يعني سويت لك فضل وانت نكرته.
0: ايه؟
1: فيعني هاني لو هاني شلون اني ادافع عن نفسي واقول له انت ليش نكرت هذا الفضل؟ ليش نكرت هذا الجميل؟ اي يعني هذول هم عندهم احساس بالنقص.
0: نعم.
1: لانه هم يعني عبالهم هذا الانسان اللي يعني هم مصلحتية. عبالهم هذا الانسان يعني هو مثلا ينطيهم الفلوس، عبالهم هو قوي، فيحسون بالنقص من عنده.
0: زين.
1: يعني هو يعني المفروض اكون ثقافة الدفاع عن النفس.
0: عندك على ناكر الجميل. دفاع عن النفس هاي تاكواندو، لازم واحد يتعلم وملاكمة.
1: معين. لا مو دافع عن نفسي، اقول يعني مو فضل عليك، انت ليش نكرت هذا الفضل؟ ادافع على نفسي.
0: ما فهمتك.
1: شنو؟
0: ما افتهمتك، انت دا تحكين على ثقافة الدفاع عن النفس، حلو الانسان يتعلم له فن مثلا يدافع به عن نفسه.
1: مهم يعني هذا معلم شلون اني يعني حبابه واني يعني اذا يعني سوالي يعني سويت خير وذكرت اكون ضعيفه الشخصيه.
0: ضعف الشخصيه لا، ما له علاقه بنكران الجميل ولا له علاقه بدفاع عن النفس.
1: مو مهم استغلوني فانا ضعفت شخصيتي.
0: اي هاي لازم تتعلمين تاكواندو على مود انه تقوى شخصيتك مثلا، غير؟
1: اي والله.
0: زين تتعلمين تاكواندو، النكران الجميل ما له علاقه، يا اخي ما تروحين تبصي بالتاكواندو.
1: مو انا صراحه
0: يعني انت ايش راح تسوي تسليم؟ هي راح تتعلم تاكواندو تسبيح، هي راح تتعلم تاكواندو بعدين حتى متقوى شخصيتها، فحتى تروح تبسط من هو ناكر الجميل.
1: اللي استغلني هاني شلون اني شلون اقول قوية قدامه؟ ما يستغلني هاني قوية، يعني مو ضعيفة على يكفخ فيه شنو معرفة يعني.
0: لا ما حد يتجاوز على اي انسان.
1: اي والله يعني انا فوق ما.
0: من هو هذا الشخص اللي انت ترين تتعلمين تاكواندو على موده؟
1: أنا يعني إذا أتكلم يعني إن جنرال.
0: شون؟
1: إن جنرال إذا أتكلم.
0: لعبة هاي شنو؟
1: لا أتكلم في

0: ماشي شنو ناقصنا على ما تستغلوني؟ ما أحب تستغلوني. والله ما هي من أني ناس أنا بس لين أحبك وحب أمرك. الله شاركك.
1: الله يسلمك يا هلا بيش.
0: أيوة والله تصبحنا على خير.
1: يا هلا يا هلا تسلم. شكرا تسبيح. أنا والله ما فهمت شنو اللي قالت لكن إنه إلها فد رأي قالت اللي هو الدفاع عن النفس ما دعتي يعني.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-11-4-1-50-7802-116-117. وألف تحية إلى كل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء المهمة اللي نواجهها في حياتنا، نشوف أشخاص كلش قريبين علينا كانا وإلى آخره، مرات يكون من الأقارب، من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، من هواية تفاصيل، حتى بين المزوجين، حتى بين المحبين، المخطوبين إلى آخره. لكن هناك تشوف أنه لحظة يظهر شخص وينكر هذا الجميل ويجلب على آخر خطأ. يعني مثلا يجوز اليوم حشال عموري قال لي حكاية ضوجتني، هل أني أنسى 9 سنوات أو 8 سنوات الرجل كان زين وياي بي؟ هاي ترى كارثة، هاي أنا أعتبرها، يعني مع احترامي لبعض من الناس، أعتبرها ذاكرة السمكة، أعتبرها جنون، أعتبرها ما أعرف شنو أعتبرها، معقولة مثلا إنسان تنكر كل أعماله الحلوة وجميلة وإلى آخره، كل شيء سواء لك، وتنكر المعروف مالته وتجلب بآخر شغلة سواها، ضايش، تعبان، حجحجاية، نرفز، زعل إلى آخره.

0: السؤال. الو الو
1: الو
0: الو يا هلا
1: مرحبا
0: يا قلبي.
1: انا اول مره اتصل طبعا.
0: اول مره ان شاء الله دائما
1: ان شاء الله. انا طبعا من المستمعين راديو الرشيد وكل اوقاته.
0: حبيبي انت صار قد تسمع مهيمن؟
1: انا اسمع صار لي تقريبا بحدود 8 اشهر صراحه.
0: تسمع برنامجي بالليل؟
1: بالليل ما الحق عليه هواي، اكثر شيء سبان الصبح، انا دائما الصبح بالسياره.
0: يا هلا بيك انت.
1: بس انا صراحه اللي خلاني اخابر الطلعه اللي طلعتها ويا الاغنيه.
0: الله يسلمك. هذا هاي طلعه المخرج عمر ثار.
1: لا لا اكو هاي صوتك الغنية مو
0: لا لا لا لا لا انا سولفت وهو طلع وياي بالاغنيه.
1: لا لا لا لا صارت عالميه
0: حبيبي. ايه هذا سعوله يعني تكنيك بين المقدم والمخرج. حبيبي انت من ويانا؟
1: اني نائل.
0: نائل الله اسمك نائل. حلو
1: شكرا يا حبيبي.
0: اسمك يذكرني يعني بايام يعني بايام هاي بغداد وكلاسيكيات
1: والله راحت الايام الحلوه.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله موجوده والدنيا بعد بخير والله يحفظ بلدنا. شلونك؟
1: اكيد والله الحمد لله.
0: نائل شنو معنى نائل؟
1: نائل من نال الشيء،
0: من ها ينول الاشياء
1: بالضبط. النائل يعني نائل. وتجي بمعنى اخر النائل هو الرحيم.
0: الرحيم حلو
1: يعني هاي من شرح والدي الله يرحمه يعني.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: عربيه يرحم والدي.
0: هو سماك يعني مبين من واحد من يسمي نائل او يسمي نادر او هاي الاسماء.
1: هو فرعه كانت وهو اختار الاسم وثلاث مرات طلع نائل.
0: يا حبيبي تشوف نفسك انه انت صدق تنول يعني شيء اشياء زينه؟
1: والله الحمد لله والشكر اللي ينول الناس الزينه هذا نال افضل شيء بالدنيا.
0: عافي عليك عافي عليك.
1: اي اشوف
0: نال يا مواليد.
1: انا 91.
0: 91 نال. اسمك 80.
1: نلت هوايه اشياء وراحت من عندي هم هوايه اشياء بس الحمد لله والشكر.
0: حلو نال. ال ال ال وحده من ال من ال من الأشياء اللي نسولف فيها الشخص اللي ينكر المعروف، شلون تتعامل ويا نائل؟
1: صراحة هواية قابلت من عندهم بحياتي يعني. أقول الحمد لله على مود على الأقل من أشوف شخص بالمقابل دي يسوي هيك شيء أعرف نفسي إنه أنا بعدني زين.
0: زين حلو.
1: إي فمستمر أنا، مستمر إنه دائما أكون زين وخلي شيء يسوون خلي يسوون، هم يعكسون نفسهم يعكسون شخصيتهم وتربيتهم.
0: عافية عليك والله. زين أول مرة تسمع البرنامج؟
1: لا لا البرنامج أسمعه بس صراحة أنا شغلي هيك وقت يعني.
0: حبيبي.
1: فيعني بالسيارة أنا سايق بلي.
0: زين أنا أسمعك يعني نقدر نسمع صوتك حتى لو بعد الفاصل؟
1: أتشرف.
0: حبيبي نال وردة.
1: أتشرف أتشرف حبيبي.
0: نورت نورت.
1: السلامة يا عمري.
0: هلا وبيك. يا

0: واصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد؟
1: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عند قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم مرات أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: متواصل معكم على موجة 91.5 وفي النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب. الشخص اللي ينكر المعروف شلون تتعامل وياه؟ أكو شغلة ثانية همينة، إنه هذا اللي يتحاسب وياك على آخر موقف. أنا عجبني الإنسان يعني اللي يتعامل وياك على آخر موقف. عندنا اتصال له، انقطع الاتصال. زين، فأكو هواية إنه يتعاملون وياك على آخر موقف. آخر موقف زين، والله أنت خوش إنسان. آخر موقف مو زين، أنت مو خوش، حاشا السامة. هاي مصيبة، هاي موجودة في مجتمعاتنا. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا حبيبي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك أستاذ؟
0: يا قلبي أنت.
1: البرنامج مهم أستاذ مهيمن.
0: إيه حبيبي، هلا بيك وياك مهيمن شخصيا.
1: حبيبي أستاذ، شرفنا بيك.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: أنا وياك مهندس زيد من بغداد.
0: مهندس زيد من بغداد، أتشرف فيك حبيبي.
1: عيون أستاذ، موضوعك حلو صراحة.
0: حبيبي، أنت يعني بالبداية مهندس بأي مجال؟
1: أنا مهندس ميكانيك.
0: حلو، ما شاء الله.
1: بدون وظيفة طبعا، يعني أشتغل
0: شنو تشتغل بالسيارات لو شنو؟
1: لا، شغلة شوية بعيدة عن السيارات، يعني أشتغل بالتصنيع الأساس.
0: ما شاء الله، يا رب الله يوفقك. أي مهندسنا حبيبي، قول.
1: والله أستاذ، يعني موضوعك حلو، دائما مواضيعك يعني شيء قلبي.
0: حبيبي، أول مرة تتصل؟
1: أول مرة أتصل، وهو موضوعنا اليوم على المعروف اللي ينكر المعروف.
0: صح.
1: اي انا شنو يعني جوز اختلف وياك بهذا الموضوع.
0: زين.
1: اي اللي يعني احنا نقول المعروف اللي احنا نسويه، المفروض كل عمل معروف يراد به وجه الله. فاني ما انتظر من المقابل انه يرد لي المعروف او ما يرده او نكر المعروف او كذا. ف يعني احنا المفروض نوصل من القناعه، انه ما انتظر واحد يرد لي معروف، او ما اتوقع معروف من الناس. يريد زي يسوي لي معروف، اهلا وسهلا. اللي ما يريد بعد هو قناعته.
0: زي مو يعني رب العالمين يعني يقول جزاء الاحسان الا الاحسان، مو لوني غلطان.
1: نعم بالله، نعم بالله. بس تعرف احنا بشر، لما نوصل ما نرتقي لهاي الدرجه.
0: طيب الشخص اللي حسألك سؤال ثاني، الشخص اللي يتعامل وياك على آخر موقف،
1: نعم،
0: هذا شلون راح تتعامل وياه؟
1: والله أستاذ شوف، أنا يعني واصل من المرحلة، طبعا أنا عمري 47 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: أي، ومرت بتجارب، ومثل ما كل إنسان مر بتجارب بيها الزينة وبيها المو زينة، بس وصلت إلى قناعة، ومن زمان واصلها هاي القناعة، انه اللي يقدر انسان على اخر عمل سواه اليه، فهذا هو عنده مشكله في داخله. يعني ليش؟ لان انا ما راح اقيس استاذ مهيمن انه هذا السي في الطويل مالته، اقيسه لاخر موضوع. جزء انا خابرتك في يوم من الايام محتاجك معنويا،
0: حلو،
1: وانت كنت مشغول او كذا او هيك وما رديت علي مثلا أو كذا. هل من المعقول إنه أنا راح أجي أقول والله هذا متكبر أو هذا هيجي أو هذا ما داراني أو هذا ما وقف لي؟ لا، وعد وين اللي أحملك على 70 محمل؟
0: حلو.
1: فهي المشكلة أساسا كل إنسان هو في داخله. يعني صدقني، يعني واصل قناعة ما مترجي خير من واحد، مو معنات إنه الحوالي سيئين، لا، أنا اللي أسوي الخير لنفسي بفضل رب العالمين طبعا. فأنا هاي قناعتي بالموضوع. أنا ما أنتظر والله واحد يجي يقدم لي إحسان، والله أنا قدمت لك إحسان وتعال سوي لي إحسان كذا. أنا اليوم من أسوي زين لأي إنسان، موقف أعرفه أو ما أعرفه، أنا يعني واصل من القناعة أنه أنا باغي بي وجه رب العالمين. بعد هذا الموضوع يعني أنا هاي فكرتي بي.
0: طيب، أنا كلش أشكرك.
1: عين أستاذ، مواضيعك شيقة وأتمنى لك الموفقية، إن شاء الله يعني الازدهار دائم.
0: حبيبي أنت، شكرا. أيوة. شكرا لك، شكرا. أيوة. لكلامك.
1: أتمنى أسمع تعليقك على الراديو.
0: حبيبي أنت إن شاء الله.
1: أيوة. شكرا.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير لمن كان وقته صباحا ومساء الخير لمن كان وقته مساء.
0: يا هلا اكرم شلونك؟
1: الحمد لله شكرا لله. متابعكم من بدايه الحلقه
0: يا قلبي يا هلا بيك.
1: الله يسلمك الله يسلمك قبل تحياتي السلام لك والاخ المخرج امر الورقه والى جميع الاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا قلبي انت
1: الله يسلمك الله صل على
0: اي اكرم
1: نكران الجميل نكران المعروف هاي الطبيعه دي هم عشره صراحه اما يعني مصلحه عند هذا مصلحة وقبس مصلحته فتخيل الفرصة يعني نقول عليها يعني انتهلك شوية مال مصلحته فتخيل الفرصة إلى غير الخير واحد على يعني الغالبية يصابهم ولكن وتحياتي جميع الأخوة اللي قدموا آرائهم آرائهم جدا جدا محترمة صحيح وكل من هو طبيعة الإنسان بيهم طبيعة هاي مصلحة كانت المصلحة شيء دور زلة من المقارنة نقول عليها
0: بالعربية
1: يعني أقل خطأ أقل إشارة يعني بشر ما معصوم
0: صح
1: حتى بيهم حتى لو تشاق وياها دار وجهه مشي فإحنا ما وقسم بيهم يسوي مثلا صديقة جافة أو ترك صديقة
0: زين
1: بابا يدوم بنفسه يا بنت هم شوية هم يرضى لك على نفسك على شخصيتك هم يرضى لك خمس غير علم الغيب عندك علم الغيب يعني يظل يدوم ها والله ما لا شيء أنا ويظل ما بنقول عليها يصحى بروحه على ما علمان
0: زين
1: هاي فلاك لهنا وانتهت انتهت الله محمد وعلي أبي يروح يظل المسجد ما بضل ما بضل ألومي أنا في ثلاث تجربتي بحياتي لمدة تقريبا ما قلت عمري 67 سنة الحمد لله الشيء
0: الله الله يعطيك الصحة والعافية
1: يعني صحيح بيهم بيهم بالأشد يعني حتى لو يمزح وياك يحاول يتخلص منك بطريقة أو بثانية ويا ريتهم يعني يبقى صدري يقص من الأفراع عندهم أسرار وعندهم كتبات وشغلات يناسهم يقوم ينظر ويسوي لك ويقوم يزيد الطين بله يقوم يتبلى ما لا شك له لا شفاء جميل بس شنو

0: شلون تتعامل ويا ناكر الجميل؟
1: اتركه.
0: ها الاهمال.
1: يعني اخذ موقف من عنده، اخذ موقف خما اروح اعرف ايش اسوي له. هاي نكر الجميل الله وياه. فدائما نخلي طعمنا اذا سوينا الشغله الواحد يصير شديد لله. يعني اولا تكسب اجرها. احتمال كان مضايق هوايه. مضايق ومدري شنو وش قاعده وشي وترتيبات هناك ومشت ويا الامور مشت. ذاك يعني شو يقوم؟ يقوم الساقي العجيز من خلال يعني نظرتي بالحياه احيانا كثير في المصاريف يعني.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: يعني يقول لك هذا شوف هذا يعني هو فقير وساعدني. السعد هو الافندي يحس بنقص يعني يتحول سبحان الله الى حق التسليم اليوم وبهم لا والله يتذكر. انا ما اقول لك يعني يعني صدق واعتقد واحد مره كنت طالب مدرسه ويعني محتاج انا اعرف ما عنده
0: طيب
1: قال لي اكرم هادشي كلامه محتاج بس لا والله عشان كلامه محتاج بس يا حلف يا بعجيب شاهد تلقدر الله يرحمه توفي شوف شلون يعني ما اقول لك انا اخلاقي وتربيتي ولكن راح اثنين سنتين هالحكي صار تقريبا ولو طيلوا حديثي سنه 82 الموقف تقريبا صار 83 جاء بغداد جاء حصار جاء تركيبات وحاجي تحسنت جاء وجسري جاء حاجي زينة متوسطة دون متوسطة توفى الله يرحمه جتني بنت جايبة وصير يعني نقول عجب العامية يتكفلها.
0: طيب أنا كلش
1: ثواني إيش راجت
0: زين انه انت تتعامل ويا الشخص ناكر المعروف بالاهمال
1: ايه تركه ناكر المعروف قلت لك موقف ابوها وياي وما اخذت مني انا شيء قالت لي ابي اشتري مجمده قلت لها ما اسف على الجايب كفيل قلت لها موقف ابوك وياك روح لاثنين ثلاثه قلت لها روح امس دبريهم صدق روح اشتغل حتى كانت تقرب طين مدني الطين
0: تفضلي وين يصير عندي شوي شيء. طيب انا كلش اشكرك
1: جداً
0: العفو
1: بارك الله فيك على كلامه واضح حتى شويه تعرف انت
0: يا هلا ونورت
1: نقطه خمبانيه انها شيء واعتبرها اجمل تعلوله نقول عليها عندنا بالعربي
0: حبيبي انت
1: الله يشرك لعبد السلام لك والاخ المخرج
0: يا هلا تحيه ايضا الى شيماء العزيزه ما اعرف دازت لي رابط ما ادري تحيه زين تحيه لكل اصدقائي لكل الاحباب لكل من يتواصل ويانا شيماء البياتي من امريكا نوجه له احلى تحيه انا وياكم

متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأهل والأصدقاء والجالية العراقية. يقدر يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. الشخص الناكر المعروف شلون تتعامل وياه؟ شلون تتعاملين وياه؟ مرات اكو شخص انه بنية تتعرف عليه والى اخره ويوصل لمرحلة الارتباط لكن على اخر موقف انه هو يتركه. يجوز اليوم كانت عصبية, اليوم كانت مو بحالتها الطبيعية, اليوم بهواية تفاصيل, فينسى انه فد خطوبة سنة وينسى قطعان مهر وينسى كل شيء. بهذا الموقف قال فيه مالا مواقف ما تسوى, مو مواقف قوي يعني, مواقف قوية حتى. فهذا احنا قاعد نقوله. طيب فألف تحية لكل من يتواصل ويانا. شلون نتعامل ويا شخص ناكر الجميل؟ خليكم ويانا على طيب وصلتنا رسالة. شيماء البياتي تقول فدوى روح لكم يا هلا بيك وتحية من أمريكا. هذه تحياتي أكيد وتحيات عموري. لكن خلي نسمع هذا الإهداء ومتواصلين

طبعاً تحية لكل من تواصل ويانا وتحية لكل الأصدقاء. الشخص الناكر الجميل شلون نتعامل وياه؟ نتعامل وياه بالإهمال، نتعامل وياه أنا لا، أنا إنه أواجهه وبعدين أزعل عليه، بعدين أقول ليش؟ لأن أنت سويت فلان خطأ، مو رأساً واحد ينسحب، لا أنت سويت فلان خطأ، فلان خطأ، أنت نكرت الجميل، أنت نكرت العشرة، أنت أنت أنت، مع السلامة. هذا المفروض انه احنا نتصرف مع الشخص الناكر الجميل حتى ما يحاول، حتى انه ما يكرر هذا الشيء بعد. تحية لكل الاصدقاء، تحية لكل الاحباب. مهيم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، شكرا الى شيماء البياتي من امريكا، شكرا الى اصدقائنا الجدد، شكرا الى كل من استمع لنا، شكرا ابراهيم، شكرا لكل المحبين. انا وياكم مهيم الابيض، واترك الختام ويا عموري فيهم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمعي يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتني على الشرار، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد تدفع على نار.

أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. الكنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. الكانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

الأول والأخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وأنا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال شارة بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.